هي خاصة للمستشفى للحالات اللي زي حالة ابنها. اتأثر الراجل كتير وهو بيستمع لكلام سعيد وسأل: إذا كنت اتبرعت بكل أموالك للشاب، إزاي حجيت بقى؟ رد عليه سعيد، قال له: أنا شايفك بتستعجل النهاية. قال له: انتظر شوية هكمل لك حكايتي. قال له: رجعت يومها لبيتي حزين لضياع فرصة عمري في الحج، لكن كان الفرح بيملأ قلبي لتفريج كرب الست. وفي الليلة دي شفت في منامي إني بطوف بالكعبة والناس بيسلموا عليا وبيقولوا لي: حج مبرور يا حج سعيد، فقد حججت في السماء قبل ما تحج على الأرض. وسعيد قال: صحيت من النوم ودموعي على خدودي من التأثر والسعادة، وحمدت ربنا عز وجل على فضله. وبمجرد ما إني أنا قمت من فرشتي رن التليفون، وكان مدير المستشفى بيقول لي: انجدني يا سعيد، واحد من كبار رجال الأعمال عاوز يروح للحج السنة دي، وهو ما بيروحش من غير المعالج الخاص بتاعه، لكن زوجة المعالج في أيامها الأخيرة وهو ما يقدرش يسيبها، يا ترى أنت تقدر أنك تروح معاه؟ هو طبعا مالك نصف المستشفى ومش عاوز أني أفقد وظيفتي. ساعتها سعيد جاوبه في لهفة وقال له: هيسمح لي أني أحج؟ فقال له المدير: طبعا يا سعيد، من غير أي مقابل مادي كمان، وزي ما تشوف. قال له: زي ما منك شايف أديني أنا بحج ومن غير أي تكاليف والحمد لله. وفوق كده كل ده أصر الراجل على أنه يديني مكافأة مجزية لرضاه عن خدمتي له. وحكيت له حكاية الست اللي بتعالج ابنها، فقرر أنه يكمل علاجه على نفقته الخاصة، وأنه يحط كمان في المستشفى صندوق خاص لعلاج الفقراء من غير أي تكاليف. هنا ساعتها الراجل ما قدرش يتمالك نفسه، وقام وباس جيبين سعيد وهو يقول: الله، والله ما شعرتش في حياتي بالخجل زي ما بشعر دلوقتي يا أخ سعيد. أنا كنت بحج المرة ورا التانية، وأنا بحسب نفسي إني أنجزت شيء عظيم، وإنه مكانتي عند ربنا بترتفع بعد كل حجة، لكني عرفت لتوي دلوقت إن حجتك بألف حج من أمثالي. أنا رحت لبيت الله بينما أنت فقد دعاك الله إلى بيته. قال له: أنا رحت حجيت، لكن أنت ربنا دعاك لبيته. يا سلام يا سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، راح نتكلم عن الزوج الصالح. إزاي يكون الزوج الصالح؟ لا شك طبعا بأن العلاقة الزوجية هي واحدة من أطهر وأسمى وأرقى العلاقات على الإطلاق، وبالأخص الزواج الناجح القائم على المودة والرحمة والحب والاحترام المتبادل بين الطرفين. ومن المعروف بأن الوصول للزواج ده الناجح ما بيكونش إلا عن طريق اختيار شريك صالح لإكمال العمر معاه. حيث بتتساءل كثير من الستات عن صفات الزواج الصالح وإزاي يكون تعامله مع زوجته، وحنتكلم عن صفات الزوج الصالح مع زوجته. أولا حسن الأخلاق، بحيث بينعكس ده في تصرفاته وتعاملاته مع زوجته. توافق القول والعمل، ويقصد بكده صدق الزوج الكامل مع زوجته في كل الأمور. الوفاء بالوعد اللي بيقطعه على نفسه قدام زوجته، احترامها وتقديرها وتجنب إهانتها أو هدر كرامتها قدام التانيين أو في خلوتهم أو قدام أطفالهم. الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى في كل التصرفات، بحيث تظهر الاستقامة دي واضحة وجلية بالمظهر والمخبر. الابتعاد عن العصبية والمزاج المتعكر والوجه المفهر العبوس. الكلمة الطيبة، الكلام العذب الجميل. حث زوجته على طاعة الله سبحانه وتعالى في كل أمور الحياة من غير إفراط وتفريط، والأهم من ده تقديم النصح ليها بلطف ورفق وحنية ولين. تأدية كافة الحقوق للزوجة بحب واحترام. إن يوقف لجانب زوجته في الأوقات الصعبة والشدائد، خصوصا في أوقات الحيض وأوقات الحمل والتعب والمرض، وعدم تحملها أكتر من طاقتها ومعونتها في أمور البيت وأعمال. تربية الأبناء على المنهج القويم والسليم، وتخصيص جزء من وقته ليهم والتعامل معهم برفق ولين، وتعليمهم أساسيات الدين الصحيح.

الاهتمام بالمظهر الجميل والهندام الحسن المرتب والحفاظ على ريحته دايما جميلة وعطرة اقتداء بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، إنه يسمح لزوجته تزور أهلها وصلة رحمها بالإضافة لزيارته ليهم ومعاملتهم أحسن وألطف معاملة. الهدوء والتعامل باتزان وحكمة مع كل الأمور بعيد عن العصبية والعنف والضرب والجرح بالكلام البذيء اللي بيأذي مشاعر الزوجة ويجرحها. توفير كل احتياجات المرأة المختلفة من مأكل وملبس ومشرب، شكرها على وجودها في حياته وعلى إدارتها الجيدة لكل الأمور. تقديم الهدايا ليها بين وقت والتاني كعربون محبة. حل المشاكل اللي بتحصل بينهم من غير معرفة التانيين، زي المشاكل دي إلا في حال حدوث خلاف كبير، هنا ممكن له إدخال أهل الصلاح والتقوى. إنه يقول لزوجته يشعرها بأنها ملكة قلبه وملكة العالم بالنسبة له، وإنها أهم وأجمل امرأة في الكون. فالمرأة بطبيعتها بتشعر بالحب والأمان عند معرفتها بمشاعر جوزها تجاهها. وأتمنى لكل الأزواج السعادة الدايمة. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، هنتكلم عن أحلى كلام عن الحياة. الحياة دمعتين، دمعة لقاء ودمعة وداع، والأصعب من ده كله دمعة لقاء بعد الفراق. علمتني الحياة إني أجعل قلبي مدينة بيوتها المحبة وطرقها التسامح والعفو، وإني أدي وما انتظرش الرد على العطاء. وإني أصدق مع نفسي قبل ما أطلب من حد إنه يفهمني. وعلمتني إني ما ندمش على شيء، وإني أجعل الأمل مصباح بيرافقني في كل مكان. وعلمتني الحياة إني لما أفرح أبين فرحتي عشان أسعد بيها اللي حواليا، ولما أحزن إني أشوف حزني زي ما بيخفي الربيع آثار الخريف. علمتني الحياة إني أكون زيها، وإني ألبس ثوب الطهر والعفاف، وإني أصنع لنفسي ستار أجعل منه شوكة في وش اللي بيحاول إني أقرب مني. علمتني الحياة إني أكون ناعمة زي أوراقها، وصلبة زي الجذور، وخشنة زي الساق، وطيبة زي العطر. علمتني الحياة إني أكون زي التربة الخصبة، بدي اللي بيزرع في ثمره من غير انتظار المقابل. علمتني الحياة إني أجمع بين كل من الجمال والأسوأ في وقت واحد. الجمال للي بيقدر الجمال من غير أهداف تانية، والأسوأ في وش اللي بيلجأ للخداع. الأسوأ للي بيحاول إن يقطف الزهرة عشان يستمتع بيها دقايق، بعدين يرميها في أقرب طريق، بيرميها تحت الرجلين وبيتحول على وردة تانية وبيعمل بيها زي ما عمل باللي قبلها. علمتني الحياة إني أقابل الخير بالخير، وإني أقابل الشر بالخير، وإني أقابل الإحسان بالإحسان، وأقابل الإساءة بالإحسان. علمتني الحياة إني أكون قنوع، فبتكفيني نقط الندى في الصباح عشان أرتوي. وعلمتني الحياة إني أحاول إصلاح الكون من حواليا وتزيينه بلمسات من الجمال. وحاولت كتير حتى تعلمت. النجاح سلم ما تقدرش تطلع له وإيديك في جيبك. اللي بيحاول يمسك الشمعة من شعلتها بيحرق إيده. العواطف الشديدة بتحطم الأشجار الضخمة، لكنها ما بتأثرش في العيدان الخضرة اللي بتنحني ليها. يمكن تنسى اللي شاركك الضحك، لكن ما بتنساش اللي شاركك البكاء.
خد بالك من الباب اللي له مفاتيح كتيرة. الناس ما بيخططوش عشان الفشل، لكنهم بيفشلوا بس في التخطيط. ما تكونش حلو بتتاكل، وما تكونش مر تلفظ. لو شفنا نفسنا زي ما بيشوفها التانيين ما كناش اتكلمنا معاهم لحظة. الابتسامة كلمة طيبة من غير حروف.

اللي بيقاوموا النار بالنار بيحصلوا عادة على الرماد. الضربات القوية بتكسر الزجاج بس، لكنها بتثقل الحديد. العائل اللي بيحط قارب يعبر به النهر بدل من انه يبني جدران حوالين نفسه تحميه من فيضانه. اتعلم كلمة معرفش، فإنك لو قلت معرفش علموك حتى تعرف، وإن قلت أعرف سألوك حتى ما تعرفش. ضعف الحيطة بيغري اللصوص. اللي بيفقد ثروة بيفقد كتير، واللي بيفقد صديق بيفقد أكتر، واللي بيفقد الشجاعة بيفقد كل شيء. ابتعد شوية من الراجل الغضبان، أما الصامت ابتعد عنه إلى الأبد. ما تفكرش في المفقود حتى ما تفقدش الموجود. لو شاورت العائل بقى عقله ليك. متى أحسنت تقسيم وقتك كان يومك زي صندوق ما بيسعش لأشياء كتيرة. الكلمة الطيبة مش سهم، لكنها بتخرق القلب.

وإن شاء الله بيكون كلامنا كلنا أحلى الكلام عن الحياة وعن كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدهر أنجز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم على الهواء مباشرة ومع الفوائد الصحية الجديدة.

0: اليوم راح نتكلم عن الملوخية. يا عيني على الملوخية، فوائد الملوخية اللي ما يعرفهاش. تصوروا ان الملوخية بتقوي القلب وبتجلي النظر وبتضبط مقدار السكر في الدم وبتكافح هشاشة العظام. يعني يا اللي بياكل ملوخية مفيش حاجة يعني انه يحط النظارة، مفيش، خلاص شيل النظارة. وانا طول عمري باكل ملوخية واديني حاطط النظارة. اذا كنت من الذين يكرهون الدواء او لا يستطيعون تعاطي اقراص المسكنات والمضادات الحيوية، او من الذين يخافون من وخز الحقن الابر يعني، فيكفيك تناول أكلة ملوخية. ملوخية بالفراخ والتوم وملزة وطاب. أكلة ملوخية لتستريح من آلامك اللي احتار في تشخيصها الأطباء أو فشل في علاجها الدواء. أثبت علماء المركز القومي للبحوث بمصر إن الملوخية، على فكرة المصريين بياكلوا الملوخية بالأرانب، إحنا بناكلها بالفراخ، إن الملوخية ليها العديد من الفوائد الصحية، حيث بتقوي القلب والنظر وبتزيد الفحولة وبتخفف من متاعب الجهاز الهضمي والقولون وبتخلصك من قائمة طويلة من الأمراض بدون أي مضاعفات جانبية. ومن الآن فصاعدا توقف عن الشجار مع مراتك، توقف، ما تتخانقش مع مراتك إذا كنت ما بتحبش الملوخية، واحرص على إن يكون الطبق ده بمثابة ضيف دائم على مائدتك الغذائية. وبيقول الدكتور فوزي الشبكي، أستاذ ورئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث بمصر في الصعيد، تعد الملوخية وجبة غذائية كاملة نظرا لغناها بالفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والألياف. فقد اكتشف أن هذه النبتة تحتوي على كمية وفيرة من الفيتامينات A وB والأملاح المعدنية الهامة للجسم كالحديد والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيز والصوديوم. وأكثر ما يميز الملوخية عن غيرها من النباتات الورقية إنها لا تفقد أياً من مكوناتها الغذائية وفوائدها العلاجية بالغسيل والطبخ، كما هو الحال مع أغذية تانية مماثلة. وبتحليل الملوخية وجد إن 100 جرام منها إذا كانت طازجة تحتوي على 4% من البروتين، وإذا كانت يابسة فإنها تحتوي على 22% من البروتين و2% دهون و11% ألياف، فضلا عن غناها بالفيتامين 2 هم A وB وكميات عالية من الحديد اللي بيقضي على الأنيميا وفقر الدم وبيحافظ على خلايا الجسم من التآكل، والفسفور اللي يحافظ على خلايا الدماغ ويجدد الذاكرة، ده اللي عاوزينه، وينشط القدرات الذهنية، فيما يعتبر الكالسيوم أساسيا للحفاظ على الجسم والوقاية من هشاشة العظام. أما المغنيز الذي يتوافر بكميات وفيرة في الملوخية فهو ضروري لتوليد هرمون الأنسولين اللي بيضبط مقدار السكر في الدم ويكافح هشاشة العظام ويبعد شبح العقم الذي يؤدي إلى نقص المغنيز بالجسم في بعض الأحيان إلى الإصابة به.
1: أنت حبيبي.
0: وعن فوائدها الصحية، الملوخية يا حبيبتي يا ملوخية.
1: يا من يسوني قربك.
0: ولكن كيف ينظم طبق الملوخية ضربات القلب ويحول دون الإصابة بالأزمات القلبية؟ يجيب الدكتور فوزي الشبكي قائلا: الفيتامين أ الذي تحتويه الملوخية معروف بفوائده العديدة في الحفاظ على الجسم، فهي كنبات ورقي تحتوي على مادة الكلوروفيل الخضراء ومادة الكاروتين بنسبة أعلى من تلك الموجودة في الجزر والخس والسبانخ، وتتحول مادة الكاروتين في الجسم إلى فيتامين آ الذي يقوي جهاز المناعة ويزيد من مقاومة الجسم للالتهابات والأمراض، وبأول نظر ويحافظ على أغشية الكتير من الأعضاء وبيحميها من إيه؟ من الشيخوخة المبكرة والتآكل. كلوا ملوخية. اسألوني أنا.
1: يدعوك ربي.
0: بينما يلعب فيتامين ب دور كبير في تحويل الغذاء إلى طاقة وإفراز الأحماض الأمينية وزيادة إفراز الهرمونات خاصة الذكور، كما أثبتت الدراسة توافر مادة الجلوكوسايدز بكميات كبيرة في نبات الملوخية مقارنة بالبصل والبقدونس والثوم، حيث إن تلك لمادة المشار إليها تحتوي على مركبات فينولية مثل الفلافونات والجلوسيدات، وهي مواد بتحمي الجسم مما يعرف بالشوارد الحرة الطليقة والمؤكسدة اللي بتعمل كعامل مختزل داخل الأوعية الدموية وتؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم واضطرابات نبضات القلب وفي بعض الأحيان التعرض للأزمات القلبية. وأكدت الأبحاث إن أكل الملوخية بيقلل من تلك المخاطر ويحول دون الإصابة بتلك القائمة الطويلة من الأمراض، يعني كل الأمراض اللي ذكرناها الملوخية أحسن دواء ضدها. طبعا كلوا ملوخية. وعن دور الملوخية في علاج متاعب الجهاز الهضمي وحصوات الكلى، بيقول الدكتور فوزي الشبكي: تحتوي أوراق الملوخية على مادة مخاطية صح تسمى ميسولج، وكمية كبيرة من الألياف اللي تحول دون تلك اللي بتحول المادة الغرائية دون حدوث مضاعفات لها لمرضى القولون العصبي ومن يعانون من اضطرابات الهضم ومشاكل بالمعدة.
2: قبر الحبيب فلم يرد جواب.
0: ولذلك فهي وجبة سهلة الهضم وملينة

0: إذا أحبت في الله،
1: فنسيت.
0: ولذلك زي ما قلنا هي وجبة سهلة الهضم وملينة، حيث بتساعد على التخلص من الإمساك وسهولة عملية الإخراج، وبتخفف من الاضطرابات الهضمية لمرض الكبد والجهاز الهضمي والمتوقفين حديثا عن التدخين،
1: وعن
0: والذين غالبا ما يصابون بالإسهال أو الإمساك، وبتهدي الأعصاب وبتقلل من الاضطرابات العصبية وبتخفض ضغط الدم وتدر البول.
1: متقطعة.
0: لكن إيه هي علاقة الملوخية بتخفيف الاضطرابات العصبية؟ يجيب على هذا التساؤل الدكتور حسين زهدي الشافي، أستاذ الأمراض النفسية والعصبية، وبيقول تحتوي الملوخية على كميات عالية من مادة الكاروتين وفيتامين آ، الذي يحسن من أداء الموصلات العصبية بالجسم، كما إن مادة الكاروتين والبيتا كاروتين بتساعد كمان على إفراز هرمون السيرتونية، الذي يحسن من الصحة النفسية ويقاوم الاكتئاب، ويشعر الإنسان بنوع من المقاومة الذاتية والمناعية ضد المسببات العضوية للاكتئاب. ومن هنا تحفظ وجبة الملوخية حاجة الجسم اليومية من المواد المساعدة على إفراز هرمون السيروتونين، وبتحول دون التوتر والاضطرابات العصبية التي تصيب الإنسان بسبب ضغوط الحياة أو التعرض لأزمات نفسية أو تناول وجبة غذائية دسمة بتقلل من إفراز الهرمونات المساعدة على تنشيط الموصلات العصبية داخل جسم الإنسان، أو تعيق الغدد الهرمونية عن إفراز المواد المقاومة للقلق والتوتر والاكتئاب.
1: نور مؤمن يأوي لصدري.
0: يعني كل هالفوائد موجودة بالملوخية، سبحانك يا رب، سبحان الله. علاج للعقم. وإذا كان العقم ينجم في كثير من الأحيان عن ضعف التبويض لدى المرأة، فإن الملوخية تحتوي على كميات عالية من العديد من المعادن وتدر البول، وأهمها المنجنيز الذي يزيد من إفراز هرمونات الخصوبة لدى المرأة، ويبعد شبح العقم بسبب نقص هذا المعدن الهام، والذي يقف وراء العديد من حالات العقم بسبب العادات الغذائية الخاطئة. وإذا كانت الملوخية لها القدرة على علاج الكثير من الأمراض بسبب احتوائها على كميات عالية من المواد الطبية الطبيعية دون أي أضرار جانبية، مقارنة بالأدوية الكيميائية والمعروفة بمضاعفاتها الجانبية العديدة، فإنها كذلك تعد من أهم الأغذية للسيدات طوال شهور الحمل. وأوضح الدكتور أحمد عارف، أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة، علاقة الملوخية بالحمل، وقال بتحقق الملوخية فوائد طبية وغذائية عديدة لمن يفضلون أكلها. فإذا كانت الدراسات قد أكدت إنها بتخفض ضغط الدم وبتقوي عضلة القلب وبتزيد من إفرازات الغدد الجنسية سواء كانت ذكورية أو أنثوية، فإنها بالإضافة إلى ذلك تعتبر بمثابة غذاء مثالي للأم الحامل، لكونها من أغنى الأغذية التي يتوافر فيها بكثرة فيتامين آ، وهو من أهم الفيتامينات اللازمة للحفاظ على صحة الأم والجنين. كما إن الملوخية بتحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم ونقص الحديد. كلوا ملوخية.

بنرجع إلى التدخين. التدخين سبب في تآكل مركز شبكية العين، وهذا طبعا مظبوط. يسبب التدخين تآكل مركز الشبكية في حالة مرضية تصيب العين مسببة ضعف البصر والعمى، وذلك من خلال تأثير التدخين المباشر على العين بما يحتويه من مواد سامة، وبسبب تأثير التدخين على صحة الجهاز الدوري للقلب والأوعية الدموية. إن تدخين السجائر يسرع من عملية تكون سدادات تصلب الشرايين، تجمع من الكوليسترول والدهون على جدار الشرايين تقوم بإغلاق الشرايين تدريجيا، مما يحد من تدفق الدم خلال الشرايين. كذلك النيكوتين وأول أكسيد الكربون الموجودين في دخان السجائر يمثلان أسباب مهمة لفقد الشرايين لمرونتها. إن مركز الشبكية في العين له أقل مصدر للدم في الجسم، يخدم مستقبلات الشبكية التي تمكننا من رؤية أدق التفاصيل بوضوح. لذلك فهو يتأثر بسرعة بسبب ضعف وانقطاع مصدر الدم عن مركز الشبكية، حيث يحدث ذلك مبكرا أو حتى قبل أن تتأثر وظائف الجسم الأخرى، مسببة ضعفا تدريجيا في الأبصار. إن نمو أوعية دموية جديدة وتسرب الدم يمكن أن يتسبب في حدوث ندب في الشبكية وفقدان حاد بالبصر. إن متوسط السن الذي يحدث فيه تآكل مركز الشبكية في أول عين هو في سن 65 سنة، بينما تتأثر العين الأخرى بمعدل حوالي 12% كل عام بعد هذا السن، وحوالي 60% من المرضى المدخنين يصيبهم العمى تماما في سن 70 عاما. مضاعفات تآكل مركز الشبكية: لا يمكن أن يقرؤون أو يرون التفاصيل بالتلفاز، لا يمكنهم التعرف على الوجوه بسهولة، لا يمكنهم أن يسوقوا السيارات، يفقدون قدرتهم في الاعتماد على أنفسهم، يسقطون بسهولة ويعانون من مضاعفات خطرة بسبب سقوطهم. طبعا بدل في أمل للمقلعين عن التدخين. لأنه عند الإقلاع عن التدخين فإن نسبة التحسن عند بعض الأشخاص تبدأ بصورة ملحوظة، خصوصا في الحالات المبكرة، علما بأنه كلما استطاع المدخن أن يتخذ قراره في وقف التدخين بشكل مبكر، كلما ساعده ذلك على التخلص الكامل والناجح من العديد من الأضرار الذي يسببها التدخين. والله يخرب بيت التدخين واللي اخترعوا التدخين. حب دنيا أشراقت أفقها بالساجدين لله في. وبهذا أحبتي في الله تنتهي حلقة اليوم من برنامج الفوائد الصحية. نرجو أن نكون قد أفدناكم بهذه الفوائد الصحية القيمة بإذن الله. إلى أن نلتقي بكم مع فوائد صحية جديدة، لكم من حبيب المصري أجمل تحية، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الكرام.
1: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بدل حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

0: Tabii ki. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا الأحباب وبياكم وبالحب نلتقيكم مجددا في هذا اللقاء الذي ننتظره وأنا أنتظره قبل حضراتكم مع موكب النور وصاحب الموكب وهذا الصباح الجميل في استراليا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينعم بالخير على كل أحد يعيش معنا في استراليا أو في غير استراليا إن شاء الله. بداية تعالوا نرحب بصاحب الموكب فضيلة الدكتور إبراهيم محمد، مفتي عام القارة الأسترالية والمفكر الإسلامي ورئيس المؤسسة الإسلامية استراليا للثقافة الإسلامية. نذكر بمناصبه: مفتي عام القارة الأسترالية، رئيس المؤسسة الأسترالية للثقافة الإسلامية، رئيس ومؤسس إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، وعضو العام عضو لجنة الفتوى والاجتهاد في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكثير، لكن هذه المعروفة. نرحب مع حضراتكم. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم؟
1: الحمد لله، الله يحفظك.
0: والمفكر الإسلامي من تريد اليوم أن يكون معنا؟
1: والله إحنا حنصحب كل من هاجر ولم يجد بعد مأواه.
0: إذن نحن اليوم مشاهدين الكرام مع المفكر الإسلامي الدكتور إبراهيم محمد، لأن الموضوع موضوع فكر وموضوع كيف ننظر إلى الموضوع، يعني كيف ننظر له من نظرة الصحيحة التي كما ينبغي أن تكون. نعم، لأن منظور كل أحد يتكلم في الهجرة، كل أحد حتى أجلك الله أكلات العشب في استراليا وخارج استراليا يتكلمون عن الهجرة، وكأنها المطية التي أو اللبانة كما تقول حضرتك، الكل يمضغها، يعني الهجرة والمهاجرين.
1: هو الكل بيتكلم لأن الكل مهاجر. والله الكل مهاجر، الطيور بتهاجر والأسماك بتهاجر والحيوانات بتهاجر، ويعني والإنسان بيهاجر، فالكل بيهاجر يعني، فده شيء طبيعي جدا إن الناس تتكلم عليها يعني.
0: نعم، لكن أن أحدهم يضع نفسه بموقع المفتي والمحلل وأينشتاين، هذه المشكلة. طيب مشاهدينا الكرام، دكتور، يعني نبدأ بهذه المداخلة. أولا مشاهدينا الأعزاء، هذه كاميرتي. سمحت المفتي دكتور إبراهيم محمد المفكر الإسلامي نشر مقالة في

0: الموقع على صفحته الرسمية في الفيسبوك بعنوان الهجرة والمهاجرين أو شيء من هالقبيل. مقال مهم جدا، تحدث في بداية المقال عن الأزمة، لماذا تصنع أزمة وكيف تصنع أزمة. مدخل جميل جدا حتى تعرف على أي أرض أنت تقف. لو قرأت المقال قبل أن يدخل في موضوع الهجرة اللي هو موضوعنا اليوم، الأزمة وصناعة الأزمة، وهذا مهم جدا حتى تعرف أين تقف وكيف تنطلق. وليس الفكرة أن نتكلم في الهجرة عموما. الهجرة تكلم عنها سماحة المفتي في مقاطع كثيرة، أنا ما راح أذكر الحقيقة أسئلة كثيرة طرحها سماحة المفتي. لماذا يهاجر؟ يعني الأزمة أنه الحكام في كل الكوكب هم فاسدون أو فاسدين، يعني معظمهم 99.9%، هذا رأيي الشخصي. طيب لماذا يهاجر المواطنين من العالم، من الشرق الأوسط، من أفريقيا، من آسيا إلى العالم الغربي أو الشمال؟ هذا سؤال مهم طرحه سماحة المفتي. وأيضا طرح سماحة المفتي ما هي أسباب الهجرة؟ ضيق مساحة الأرض، مساحة الحرية، فقدان فرص العمل، كثيرة الأسباب التي الأسئلة التي طرحها سماحة المفتي في هذا الموضوع. لكن اليوم نريد أن نلخص، ومن أراد الاستزارة يقرأ المقال، لكن نحن نشرح المقال مع سماحة المفتي قبل أن تقرأ المقال، ففرصة طيبة أنه ستقرأ ما سيشرح ويوضح في البرنامج. فضلت دكتور، ابتداء حضرتك مهاجر وأنا مهاجر.
1: نعم.
0: بلدك الأصلي مصر.
1: وآدم هاجر.
0: آدم كمان.
1: أبونا آدم هاجر.
0: لا، آدم لم يهاجر، أنا بهاي أختلف معك.
1: هجر.
0: ولم يهجر. لا. آدم هو الأرض كلها ملكه، وين ما يروح هو بيته.
1: أبا نعم. كان هو كان في حتة تانية قبل ما يجي الأرض.
0: معليش. لا تلك الهجرة لا.
1: هجرة قسرية. قسر. هبطوا منها جميعاً.
0: نعم، هبطوا منها جميعاً. لكن الأرض لما انتقل يقال إلى عرفات أو إلى مكة وإلى الهند.
1: لا، ما هو كانت أرضه كلها.
0: كل بيته. الوحيد.
1: وإحنا يعني ورثناها.
0: سبحان الله، عليه الصلاة والسلام وعلى كل الأنبياء إن شاء الله. مولانا حضرتك مهاجر.
1: نعم.
0: والعبد الله مهاجر، وكل كادر الإذاعة مهاجرين.
1: نعم.
0: من ولدان، حضرتك من دولة مصر، العبد الله من العراق، أسامة المخرج البرنامج من المغرب، رئيسة الإذاعة المجلس الإدارة،
1: سهير من لبنان،
0: وهكذا كلنا. نعم. مهاجرين.
1: نعم.
0: لماذا يهاجر الإنسان بشكل عام؟ تفضل حضرتك.
1: هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك.
0: آمين.
1: أن تصلي على حبيبك محمد وأن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك فتقبله منا، وما كان حظ نفوسنا فتوله عنا واجعله لك يا ذا الجلال والإكرام.
0: آمين يا رب العالمين.
1: هو الموطن الأصلي للإنسان أو مسقط الرأس بيشكل في الوجدان الإنساني شيء كبير جدا، المكان اللي ولد فيه.
0: نعم.
1: بيشكل وجدانه كله، بيشكل رؤيته، بيشكل ثقافته، بيشكل حتى أيديولوجيته. يعني ولذلك ليه بيهاجر؟ لماذا يهاجر الإنسان؟ لماذا يترك مسقط الرأس، محضن الطفولة، موطن الذكريات؟ الشعر بيقول تالله ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق.
0: يا سبحان الله.
1: يعني كل هجرة ولها أسباب. هناك من يهاجر عشان بحثا عن حياة أفضل.
0: نعم.
1: فرص الحياة في البلد اللي هو فيها ربما ضيقة، ربما لا يجد نفسه، فبيهاجر عشان يحسن مستواه المادي. والكلام ده على فكرة تحدث عنه علماءنا الكبار بشيء من التفصيل الرائع. يعني الإمام النووي مثلا له رسالة في الهجرة، ومقسمها إلى هجرة طلب دين وطلب دنيا، وطلب الدنيا أقسام، في طلب ممدوح وطلب مذموم، من طلاب الدنيا الذين يهاجرون من أجل الدنيا يعني.
0: إذن الموضوع تطرق إلى من زمان
1: طبعا
0: وليس في القرن العشرين
1: طبعا بلين. طبعا طبعا يعني نبي الله إبراهيم هاجر, نبي الله موسى هاجر, نبي الله عيسى هاجر,
0: بل ذكرت كلمة الهجرة بحق سيدنا إبراهيم بوضوح إني مهاجر إلى
1: ربي سيهدين, وخبرك فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين,
0: صح
1: برضو سيدنا لوط وخبرك, فكل الأنبياء هاجروا. وبالتالي الهجرة تقدر تقول إنها سنة من سنن الحياة, بينتقل الإنسان من مكان لمكان, بل إن العمر نفسه فيه هجرة, يعني هناك هجرة ذاتية في ذات الإنسان, يهاجر من رحم الأم إلى الدنيا, ثم يهاجر مرحلة الطفولة إلى مرحلة الصبا, ثم يهاجر من مرحلة الصبا إلى مرحلة الرجولة, ثم يهاجر من مرحلة الرجولة إلى مرحلة الكهولة, ثم يهاجر من مرحلة الكهولة إلى مرحلة الشيخوخة, ثم يهاجر من الدنيا إلى الآخرة إلى القبر.
0: إذن هو المستقر فقط واحد,
1: طبعا كلها هجرة, كلها هجرة يعني, واخد بال حضرتك, ويعني منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى, وما بين البدء والمنتهى هجرات كلها
0: هجرات.
1: طيب, هجرات. طيب. سؤال حضرتك, لماذا يهاجر الإنسان؟
0: الهجرة المكانية, نتكلم عن الهجرة المكانية المعروفة لدى الناس.
1: الهجرة المكانية قد تكون بحثا عن سعة في الرزق, عن تغيير المستوى,
0: وهذه معظم الهجرات الآن
1: أغلبها ولها أسباب, وقد تكون بحثاً عن الحرية, واحد عنده كل الإمكانيات لكن مش واخد راحته, يعيش في كأنه في سجن على سعة الأرض وعلى طولها وعرضها, لكن مع ذلك هو يشعر أنه محبوس, يشعر أنه سجين.
0: نعم.
1: لأنه لا يستطيع أن يعبر عن رأيه.
0: هذه هجرة العقول.
1: هجرة العقول مثلا قد يهاجر لأنه مش لاقي إمكانيات ينفذ بها مشروعه العلمي مثلا.
0: هجرة الطموح.
1: هجرة الطموح, هجرة علمية.
0: نعم.
1: يعني واحد مثلا نبغى في بلد ما عندوش, البلد دي ما فيهاش معامل, ما فيهاش مواد يعمل عليها تجربته اللي عايز هيكتشف بيها حاجة كبيرة جدا, فبيبحث عن مكان آخر يوفر له هذه الأشياء.
0: طيب,
1: فدي كلها أنواع من الهجرة.
0: نعم.
1: وهناك من يهاجر بدينه, فرارا بدينه, لا يستطيع أن يمارس عبادته, لا يستطيع أن يأخذ حريته في الاعتقاد, فيهاجر إلى مكان آخر. ودي كانت هجرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, لما وصاهم النبي عليه الصلاة والسلام ودلهم قال لهم إنه اذهبوا إلى الحبشة لأن فيها ملك عادل,
0: وسميت الهجرة الأولى.
1: نعم. وكان الحقيقة يعني شوف حضرتك هوت, يبقى ده بيهاجر من إيه؟ من ظلم إلى عدل, يعني مش المقصود ترك المكان, لا, وترك مقصود مفارقة هذا الظلم إلى مكان آخر, واخد بال حضرتك؟
0: صح.
1: وده اللي ذكر القرآن, الذين تتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم, قالوا كنا مستضعفين في الأرض, قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.
0: إذن القرآن يقول خيار الهجرة.
1: أيوة.
0: موجود أمام كل أحد.
1: أمام كل أحد. نعم.
0: وليس مسألة منبوذة أو
1: لا لا
0: أو
1: لا, لا أبدا.
0: فلان ترك وطنه, القرآن أعطانا هذا
1: الخيار. لا أصلا هو يعني هقول لحضرتك, الأرض كلها ربنا قال وضعها للأنام, والتقسيمات اللي موجودة دي كلها يعني دي كلها أرض الله لخلق الله جميعا,
0: وأرض أبونا
1: وأرض أبانا.
0: لا أرض أبونا,
1: الأرض أبونا آدم, كلنا من آدم وده أرض أبونا. كويس.
0: صح.
1: احنا بقى اللي بنعمل الحدود والفواصل والكلام ده كله, ثم نحول يعني نحول هذه المساحة الى صنم نعبده بقى بعد كده ونتعصب له, ويعني ولا شك انه يعني انك تنتمي الى بيئة معينة, تنتمي الى مكان معين, ده مش عيب, بس العيب ان يتحول هذا المكان الى تابو ما حدش يقدر يمسه, واخد بالك؟ يعني الدين طالبك أن تدافع عنه, طالبك أن تدافع عنه.
0: طيب.
1: لكن لا أن تعبده.
0: حاليا الوضع
1: الهجرة
0: الوضع لا الوضع الآن بالنسبة للوطن، الوضع يحترمون الوطن ويدافعون عنه أم أنه يعبدون الناس؟ معظم الناس،
1: أغلب الناس هي
0: تحول إلى صنم.
1: شو أيوة هو، وشوف حضرتك المغالاة في أي شيء بتحوله إلى صنم. المغالاة في الكره أو الحب، المغالاة في الكره تحوله إلى عدو، المغالاة في الحب تحوله إلى صنم. واخد بال حضرتك؟ ولذلك أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالتوسط هو حالة الاعتدال المطلوبة في الممارسات، في الرؤى، في السلوكيات، حتى في التصورات، حالة الاعتدال. ولذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما معنى أمة وسطا؟ يعني أمة لها معايير، لا تميل ذات الشمال ولا تميل ذات اليمين، وإنما تتوسط. ووسط الشيء أفضل، وهو أبعد المسافات عن الخلل حتى في الثمرة. يعني الخلل ممكن يبدأ في الثمرة من هنا أو من هنا، من أولها أو من آخرها، لكن الوسط آخر ما يوصل إليه. صح. العطب.
0: تمام تمام.
1: واخد بال حضرتك؟
0: تمام مولانا.
1: نعم
0: تمام. طيب الآن هذا أسباب الهجرة. طيب ما يقال الآن عن الهجرة والمهاجرين في كل بلدان العالم، وليس فقط فيه، بل حتى ما يقال داخل بلدان المتخلفة حضاريا أخلاقيا. بلداننا هي ما دام دينها الإسلام هي أنا أعتبرها في المقدمة، لكن متخلفة اجتماعيا وحضاريا ماديا. حتى داخل هذه البلدان الكلام عن الهجرة كلام سيء، كلام منبوذ. بمعنى لما يجي واحد من الأرياف يهاجر إلى العاصمة داخل البلد ونفس الجنسية، ينظر له بازدراء أنه مهاجر من قبل أهل العاصمة أو أهل المدينة بشكل عام، أو داخل هذا شوف الدائرة الضيقة جدا، دائرة شوية أوسع من نفس البلدان. إحنا نفس البلدان، لنقل البلدان العربية مثلا، إحنا نتكلم مشاهدين عرب ومستمعين عرب، داخل الدائرة العربية يأتي مهاجر من دولة فيها حرب إلى دولة أخرى آمنة، أيضا ينظر له بالذراء ويعامل معاملة دون. الدائرة الأوسع اللي احنا في صددها اليوم، يهاجر من هذه المنطقة إلى بلد غربي فأيضا ينظر له بالذراع. فهي عبارة عن سلسلة مربوطة موصولة، وليس فقط النظرة للمهاجرين الشرق أوسطيين أو الآسيويين أو الأفارقة إلى بلاد الغرب. تتفق مع هذا الطرح حضرتك أم لا؟
1: والله هو شوف حضرتك، هو ده واقع، هو ده واقع، لكنه خطأ، خطأ كبير جدا،
0: لكنه موجود.
1: طبعا هو العواصم عندنا اصلا، الاصل في المجتمعات يا استاذ عبيد الريف، الاصل في المجتمعات الريف. العواصم جاءت بعد كده، العواصم كانت تقسيم اداري نشا نتيجه ان احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا اداره للكهرباء واداره للميه واداره للمواصلات.
0: يعني
1: وإدارة
0: وجود الحاكم، تقصد وجود الحاكم والمؤسسات التي يدير بها
1: المؤسسات اللي حواليه.
0: نعم.
1: فلما واحد مثلا يهاجر من يعني القاهره مثلا، سكان القاهره يكادوا يعدون بالمئات في الاصل. طب القاهره دلوقتي فيها اكثر من 26 مليون، القاهره بس
0: صح
1: اكثر من 26 مليون. طب دول جم منين؟ قول له كلهم من القاهره. انا واحد من الريف اسكن في مصر لي 40 سنه او اكثر، اسكن في القاهره.
0: نعم.
1: ما انقطعتش عن البلد، ما انقطعتش، واخد بال حضرتك، عن البلد. لكن في ناس جايه من الصعيد وجايه من الشرقيه وجايه من بنها وجايه من يعني
0: من كل المدن
1: او من كل القرى، واخد بال حضرتك. واحد مقتضى وظيفته انه يبقى في العاصمه.
0: لذلك ماذا يقول الناس لما يلتقون؟ انت من وين؟
1: بالضبط.
0: حتى يعني موجوده في كل دول
1: الدول.
0: انت من وين اصلك؟
1: بالضبط.
0: انا من القريه الفلانيه في محافظه
1: طبعا
0: النجف، محافظه
1: مزبوط
0: البصره.
1: لا مزبوط،
0: هو ليس من بغداد، ليس من القاهره.
1: هي دي كل يعني دي كلها هجرات الناس تعايشوا معها. ويعني ويقول لك فلان ده أصله فلاح، أصل أصيل.
0: طب حتى الرؤساء يعني وصل المهاجر إلى أوصل إلى رتبة رئيس.
1: آه طبعًا.
0: يعني كل رؤساء تقريبا دول.
1: هو يعني دي هجرة ما تتحسبش قوي.
0: ما تتحسبش قوي
1: يعني، لأنه لا زال في حيز وطنه، في الحيز في الحيز الأرض الخاصة به يعني. فدي ما تتحسبش قوي. لكن الهجرة للمجتمعات الأخرى خصوصًا من الشمال، من الجنوب إلى الشمال، اللي هي يعني من مجتمعات الشرق إلى مجتمعات الغرب.
0: نعم.
1: دي لها أسباب.
0: طيب دكتور إذا أذنت لي يعني أقطع قليلا، أقرأ ما ورد في المقال ثم تعلق حضرتك عليه. طبعا نرحب بأم خالد غمراوي، حياك الله يا أختي، بارك الله فيك وفي مشاركتك، ونرحب بمشاركة أي أحد معنا في الفيسبوك، معنا ممكن نقرأ تعليقه أو سؤاله أو مداخلته، حياكم الله جميعا. دكتور ذكرت في المقال، ذكر سماحة المفتي في المقال غير أنها تظهر جلية، يعني الخصخصة والإدارة السيئة للأموال في البلدان، ذكر سماحة مفتي أنه هذه الأوضاع نتيجة خصخصة وشروط مول، أم أن المسألة ظاهرة فساد تجتاح العالم كله بما فيها الدول الكبرى؟ إذن فساد يجتاح العالم كله. الآن في أمريكا فضايع بالبنزين، عندهم $4، إحنا عندنا بدولارين. في أوروبا، في ألمانيا، في كل دول العالم الفساد الإداري والمالي منتشر وموجود، وهذا ما أشار للمفتي. غير أنها تظهر جلية واضحة في الدول الصغرى ودول العالم الثالث نتيجة ضعف الأنظمة واحترائها وعدم قدرتها على ممارسة الشفافية خوفا من الفساد المتفشي. وإذا كان هذا السؤال يطرح المفتي، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يهاجر مواطنو العالم الثالث بينما مواطن الشمال لا يهاجرون ويتركون بلادهم؟ هذا السؤال اللي طرحته انت. انا ما حذكر الاجابه، اريد الاجابه والتفسير من حضرتك.
1: هو فضل. العالم الثالث خضع لحقبه سيئه جدا من الاستعمار. الاستعمار عمل عمليه نسح للثروه من الجنوب كله. يعني ما في بلد من بلدان الجنوب إلا واستعمرت. استعمار طبيعته أنه يمص دماء الشعوب،
0: بين قوسين يسرق البلدان،
1: ويسرق البلدان كلها. فنتيجة سرقة ولما بيخرج بيحط الحراس بتوعه على هذه البلدان لتبقى تحت السيطرة ولتبقى تحت الهيمنة.
0: صحيح،
1: واخد بالحضرتك، فترة طويلة جدا إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى على المجتمع بحاكم كويس يقدر يعني يطور، ويعني أو يمن بثروة تستخرج من تحت الأرض زي البترول مثلا.
0: نعم.
1: فتتغير يعني تتغير مظاهر الحياة يتغير نمط الحياة إلى الأفضل طبعا. لكن أغلب الدول كانت بتهاجر لأنه الثروة بتاعتها، يعني الذهب اللي موجود في انجلترا وفرنسا ده كله ذهب افريقي
0: وهندي،
1: واخد بال حضرتك، واكبر القطع اللي كانت بتتزين بيها الملكه البريطانيه قطع هنديه.
0: نعم،
1: هنديه
0: من تاج الهند، من تاج الملكه،
1: تاج الملكه كله من الهند. فالغرب نزع الثروه كلها. الثروة دي بتشكل بالنسبة للناس هي يعني قوت الحياة اليومية، هي اللي بتوجد العمل، هي اللي بتوجد الطعام والشراب، هي اللي يلتف حولها الناس.
0: صح.
1: ويجتمعون إليها ويأتون إليها من كل مكان عشان يحسنوا مستواهم. فكانت النتيجة إنه كل الهجرات اللي تمت دي تمت إلى الغرب،
0: والتي تتم
1: والتي تتم حتى الآن.
0: نعم.
1: ما هو بتتم ليه عندنا؟ بتتم عندنا لأنه عندنا مناطق حروب، مناطق نزاعات بشكل دائم، مناطق صراع صنعها من كان يحتل هذه الأرض. يعني
0: صح.
1: بؤر الصراع اللي بتتولد في العالم في عالم الجنوب، واخد بال حضرتك، اللي هو العالم الإفريقي والآسيوي
0: وأمريكا الجنوبية،
1: بؤر الصراع دي مزروعة زراعة. يعني الصراع ده قد يوجد صراع طبيعي بين بلد وبلد، لكن الاستعمار قبل أن يخرج من هذه المستعمرات كلها حط قنابل موقوتة يعني في كل حدود ستجد يعني بؤر للصراع، مناطق نزاع بشكل مستمر.
0: صح، ملاحظ حضرتك انه او المشاهدين الكرام، كل بلدان المنطقة العربية والمحيطة بها كلهم عندهم مشكلة في الحدود؟
1: طبعا، يعني هناك خليني اقول لك، يعني فيه حساسية جدا بين مصر والسودان في منطقة متنازع عليها.
0: طيب
1: ده واحد.
0: نعم،
1: واخد بال حضرتك، من مصر وليبيا في منطقة برضو متنازع عليها.
0: الثانية.
1: الجهة الثانية.
0: طيب المغرب والجزائر.
1: المغرب والجزائر، السعودية
0: وقطر.
1: وقطر، السعودية والإمارات، واخد بال حضرتك.
0: نعم.
1: الإمارات وإيران.
0: صح،
1: الإمارات وإيران.
0: العراق والكويت.
1: العراق والكويت، يعني
0: سوريا ولبنان.
1: سوريا ولبنان.
0: سوريا وتركيا.
1: سوريا وتركيا، يعني ما في منطقة إلا وفيها نزاع نتيجة هذه الحروب اللي بتنشأ، سواء كانت حروب صغيرة أو كبيرة. يعني أنت ما فيش عام عدة إلا وفيه بؤرة بتتفجر في منطقتنا العربية.
0: نسينا السعودية ومصر.
1: والسعودية ومصر.
0: نسينا الجزيرتين اللي باعوهن وجابهن.
1: تيران وصنافير.
0: نعم،
1: ويعني دايما فيه صراع. الصراع ده بيبقى الضحايا الشعوب، الحياة بتتعطل.
0: صح.
1: أرزاق الناس بتتوقف، فبيحاول يروح حتة تانية، بيحاول يروح بلاد العرب. بلاد العرب غالبا حتى قيود وحتى ضوابط وحتى كذا، وما يعني لا تستوعب كل الأعداد التي تريد الهجرة. فبيروح لفين؟ يجازف بحياته أحيانا يجازف بحياته
0: أحيانا كثيرة.
1: ليذهب إلى جنوب إفريقيا، أو ليذهب إلى اليونان مثلا، ومن اليونان أو إيطاليا ينطلق إلى الـ إلى الـ إلى إلى أوروبا. طب لماذا يذهب إلى أوروبا؟ لأن دول الناس اللي نهبوا خيرات آبائه وأجداده، يعني فبيروح. ده نوع من الهجرة، الباحثون عن حياة أفضل.
0: نعم.
1: هناك من يبحث عن الحرية.
0: نسبتهم أقل بكثير.
1: طبعا نسبتهم أقل. هناك من يذهب ليحسن مستواه العلمي.
0: أقل بعد.
1: أقل طبعا، واخد بال حضرتك. لكن الإشكال بقى في من يذهب ليحسن مستواه العلمي، ما بيرجحش.
0: ما هو بالعقل دكتور.
1: والذي يبحث عن الحرية أيضا لا، ما بيرجحش.
0: هذه أنا أعتبرها منطقية.
1: طبعا.
0: صح، أنت متفق معي ولا لا حضرتك؟
1: المجتمعات الإسلامية، المجتمعات العربية دلوقتي، أو مجتمعات العالم الثالث، مجتمعات طاردة يا أستاذ عضيد. طاردة يعني إيه؟
0: حلوة المصطلح.
1: يعني مجتمعات لا تتبنى المواهب، لا تتبنى العقليات الكبيرة، لا تتبنى الناس المبدعين اللي ممكن يعمل حاجات كتيرة قوي. واخد بال حضرتك، احنا عندنا كتاب في العالم العربي يصلوا الى مستوى شكسبير ويزيدوا، لكن لم يأخذوا حظهم ودورهم.
0: دكتور في كل البلاد.
1: طبعا
0: وليس في كل بلادنا العربية فيها ابداعات
1: شوف حول حضرتك، أنا يعني كنت بعمل دورة هنا، يعني بعمل حلقة كده لمجموعة من البروفيشنال، كان عندي حوالي 38-40 شخص.
0: عرب أم أجانب؟
1: عرب.
0: نعم.
1: ستات ورجالة، كان منهم 3 معهم براعة اختراع من استراليا، 2 مهندسين وطبيب. 40 شخص.
0: نعم.
1: 2 مهندسين وطبيب. طيب دول كل واحد معاه براعة اختراع من استراليا، معاه براعة اختراع،
0: شيء عظيم هذا.
1: مسجلة، واخد بال حضرتك. 2 مهندسين وطبيب. ادي ده عدد قليل قوي. انا بتكلم على نطاق 40 شخص مثلا او 35.
0: ثلاثة منهم عندهم براءة اختراع.
1: عندهم براءة اختراع، واخد بال حضرتك. يعني حاجة تشرف. طبعا. طيب ده سايب بلده ليه؟ لانه ما لقاش هناك الفرصة، واخد بال حضرتك، ما لقاش الفرصة. ده نمرة واحد. في هناك بقى بعض الناس مثلا بيأتي إلى استراليا أو إلى كندا أو إلى إنجلترا أو أي بلد من بلاد الهجرة لأنه لا يستطيع أن يعبر عما يريد في بلده. أنت كل كلمة محسوبة عليك، أنت الواتساب بتاعك الراجل اللي بوقفك في اللجنة بيقول لك هات الموبايل ويبص في الواتساب بتاعك ولا في الفيسبوك بتاعك عشان يشوف انت توجهك ايه. يعني انت تحاسب على اختياراتك الفكرية
0: والثقافية.
1: ففيه ناس بيهاجر يقول لك انا ما اقدرش اعيش في هذا الوسط، بيهاجر، بيكتب كما يشاء، بيعمل كما يشاء.
0: نعم.
1: واسمح لي يا شيخ عضيد، يعني انه انت لا تستطيع انك تتصادم مع امين شرطة في بعض البلاد، صح. عسكري مثلا بدرجة رقيب ولا صول، واخد بالك؟ بينما هنا بتشتم رئيس الوزراء وتبات في بيتك،
0: صح.
1: بتنقد رئيس الوزراء وتبات في بيتك.
0: هذا ما نفعله في الإذاعة، ننقد سياسات الحكومة من كبيرها إلى صغيرها.
1: في الشارع بتقول له أنت فاشل. يعني أنا حضرت اجتماع مرة كان فيه بنت عراقية، هي دلوقتي محامية. أنا يعني والله رايح محفز يعني مليان من رئيس الوزراء ورايح غصب عني.
0: نعم.
1: وقلت ان انا مش رايح، اللي كان عامل الدعوة قال لي لا لازم تروح لازم تحضر، وهو كان قاعد قصادي كده، وكنا 19 واحد من الجالية الإسلامية، وكان توني أبت.
0: نعم.
1: في بنت من البنات كانت في تانية جامعة كلية حقوق ولا حاجة. المهم انا يعني حطت في بالي اذا اتكلم حاسيب القعده وامشي. والله العظيم انا اشفقت عليه لما بدا يتكلم، والبنت دي اتكلمت قالت له انت افشل رئيس وزاره في العالم، انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. بنت في كليه حقوق،
0: ثانيه جامعه.
1: لدرجه ان انا غيرت على رئيس الوزاره. ليه؟ لأنه إحنا لازم أن عندي سقف أخلاقي معين.
0: نعم، نعم.
1: واخد بال حضرتك؟ يعني الحرية مش فوضى. فأنا والله غيرت، قلت لها أنا مش عارف اسمها نسرين أو حاجة، لسه مش قادر أفتكر اسمها بالضبط.
0: أظن اسمها شروق.
1: لا
0: يا أخي، أخذ شروق الكبيرة. نعم.
1: اسمها يعني. فقلت لها إناف خلاص. واخد بال حضرتك؟ كانت بتساله السؤال والمستشارين، هو قاعد كده وقدامه لابتوب والمستشارين حواليه، اللابتوب بتاعهم متصل بالايباد اللي قدامه، فهي بتسال وهم بيحطوا له معلومات، البتاع يكاد ينفجر. واخد بال حضرتك؟ بيدوا له المعلومات وهو بيتكلم، والبنت ماسكاه يعني طيب، وطلعت وما حدش قال لها حاجه خالص.
0: نعم.
1: نهائي. يعني احنا عندنا وزراء ما بيقدروش يتكلموا.
0: نعم. يعني بل رئيس وزراء. والله رئيس وزراء في 4-5 شهر في كل البلدان. ليش 4-5؟ كل البلدان رئيس وزراء ما يتكلم.
1: هو رئيس وزراء بمثابة سكرتير بالضبط.
0: هم كلهم سكرتارية.
1: يعني سكرتير يعني راجل مش بيدير بلد وعنده برنامج وبيعرض ده هنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا.
0: واختلف مع الرئيس، اختلف مع وزير الدفاع. دكتور مشاهدين الكرام، أنا أقصد كل بلداننا الإسلامية العربية رئيس الوزراء هو عبارة عن طرطور نحترمه أكثر، هو سكرتير بس. أما الوزراء فذولا موظفين.
1: إحنا عندنا كان وزير التعليم العالي كان رجل أكاديمي جدا، كان رجل محترم جدا جدا. وبعدين في الاجتماع مجلس الوزراء قال كلمة أغضبت الرئيس.
0: حسني مبارك؟
1: لا، كان جمال عبد الناصر.
0: هذا إله.
1: فأغضبته. طلع ما لقاش السواق بتاعه اللي هيروحه، وبقية الوزراء ما حدش جرؤ انه يقول له تعالى معالي الوزير اوصلك. كل واحد راح في حاله وخد تاكسي هو وروح. واخد بال حضرتك؟ يعني هو حكى هذا الموقف، يعني هو اللي حكاه. يعني كان وزير التعليم العالي.
0: نعم دكتور، هو يعني الشيء بشيء يذكر، كان عندنا وزير التعليم العالي رجل متخصص منذر، كان اسمه دكتور منذر، ووزير المالية أيضا كان وزير متخصص يعني رجل مال، فقال في الاجتماع كان موجود بطل الأمة العربية والهمام والكلام الفارغ اللي عبونا الرسنبي، فقال أتوسل إليك أن تدمج وزارة التربية وزارة التعليم العالي، لأن الخلل فصلهم يؤدي إلى كذا كذا كذا كذا. وزير المالية هو قاعد يسمع رئيس الدولة، وزير المالية قال له أبوس إيديك لا تطلع عملة كبيرة، يعني فئة 250 دينار 100 دينار هذه كبيرة تدمر الاقتصاد، مثل ما يحصل احنا نشوف الآن في بلادنا. ثاني يوم عملة 250 ولغى الفصل بين الوزارتين. طب ما دول الناس متخصصين؟ وبعد فترة أقالهم اثنينهم.
1: ما هو المشكلة واخد بال حضرتك، دايما الرجل القوي يحب أن يكون معه أقوياء، والعظيم هو الذي يجلب العظماء حوله، أما الخائف المضطرب
0: والفاشل
1: تجب والفاشل فيبحث عن المنافق يقرب الدنيء، واخد بال حضرتك، ويرفع الموافق ويبعد الكريء.
0: أظن ذكرتها في مقالك دكتور هذه، أيضا ذكرتها في مقالك، سبحان الله، يعني شيء بشيء يذكر. عموما
1: يعني هو احنا
0: انت هذه ولكن عفوا اذكرها للشاهد المشاهدين حتى مود المقال. يعني اخواننا المشاهدين قال ولكن ما سبب ضيق الاخلاق وفسادها؟ هو اختلال الحال واحتلال الوطن بوجود مستعمر محتل من الخارج او دكتاتور محتل من الداخل يصادر حريات ويحطم القدرات والكفاءات ويحقر أهل العلم ويقرب الجهلاء، وكما يقولون الحاكم السوء يقرب الدنيء ويبعد البريء ويحب المنافق ويقدم الموافق. تفضل حضرتك.
1: يعني هو أنا ما أعتقدش أنه الثروات اللي موجودة في أي بلد عربي، في أي بلد عربي حتى لو كان بلد فقير،
0: نعم،
1: واخد بال حضرتك، يعني ممكن مثلا لبنان مثلا كنموذج،
0: صح،
1: كنموذج ممكن جدا يبقى فيه قلة في مصادر الدخل،
0: وارد،
1: مظبوط، لكن صح. هذه القلة مع وجود الكفاءات العلمية تقدر تعظم ما هو موجود وتخليه يبقى ثروة كبيرة جدا،
0: وإلا
1: لو أتيحت لها الفرصة،
0: وإلا إن الله جل في علاه، دكتور اعذرني للجرأة وصوب لي إذا كنت أنا خاطئ، وإلا الله غير عادل. يعني لبنان حيشحت والمصر حتشحت، لا الله عادل فيها أخواتها.
1: شوف حضرتك في سورة الرعد،
0: نعم،
1: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. شوف كلمة موزون يعني ما يستخرج من باطن الأرض يتناسب مع عدد السكان اللي موجودين عليها، كلما زاد عدد السكان كلما زادت خيرات الله المستخرجة من الأرض.
0: طب وإذا كان عدد قليل
1: حضرتك، وإذا كانت قليل يبقى على قدهم لحد ما يبقى عدد كبير حتى انفجر تتفجر الثروات بقى وتبقى موجودة.
0: لا إذا في بلد والإنتاج كبير والعدد قليل مثل دول الخليج، وين الموازنة؟
1: عليهم واجبات. ما هو ال- ال- ال- ال- المال ده ما هوش أولا هو مال الله في الأصل وأنت مستخلف فيه، واللي استخلفك في هذا المال فرض عليك واجبات معينة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
0: هل الآية تتكلم عن الحكام أو على الأفراد؟
1: على كله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
0: يا الله،
1: واخد بال حضرتك؟ فإذا كانت الـ الـ الـ يعني الـ الـ الهجرة لأسباب ما احناش عارفين نستثمر الثروة اللي عندنا، واخد بال حضرتك، يا ترى هي نقص في موارد الثروة؟
0: حاشا،
1: ولا نقص في الأخلاق، ولا نقص في الضمائر؟
0: نقص في الأخلاق والضمائر،
1: نقص في الضمائر، نقص في الأمانة، وخبر حضرتك، لان انت عندك ناس فوق قوي قوي قوي قوي، ودول مجتمع حتى في بلدك ما بيكلمش عربي، بيكلم انجليزي في بلدك.
0: صح.
1: يعني كانه قطعه من مش من من من من اي بلد، يعني مش قطعه
0: من بلد اوروبي،
1: من بلد اوروبي، من بلد اخر، وبيكلم لغه اوروبيه، واخد بال حضرتك، وتشوف كل المظاهر، مظاهر السلوكيات كلها اوروبيه، وفي نفس الوقت انت عندك عشوائيات. اذا السياسه الاقتصاديه سياسه فاشله. انت ما عندكش نقص في الموارد، انت عندك زياده في السرقات.
0: صح.
1: واخد بال حضرتك، زياده في السرقات، يعني ناس بتسرق ولا تحاسب، وناس مش عارفه تعيش. الاشكاليه دي على فكره اشكاليه في منتهى الخطوره. فبلادنا لا يمكن ابدا، دي بلادنا بتسرق من من من الاف السنين يا استاذ.
0: صح
1: استاذ عضيد،
0: انا معك،
1: بلادنا بتتسرق من الاف السنين، وكونها موجوده الى الان على خريطه البشر
0: بقدره الله،
1: ده ده ده دي معجزه.
0: نعم، بقدره
1: دي معجزه تعالى. دي كان المفروض تتصفى، ما بتتصفاش.
0: اراده الله،
1: لان الله أرادت الله لطيف بعباده.
0: نعم نعم نعم.
1: الله لطيف بعباده.
0: دكتور، اذكر مثال، اترك باقي البلدان، اذكر مثال الى حضرتك يعني والساده المشاهدين من بلدي العراق. قيمه الثروات، مساحة العراق حوالي 3/4 مساحة دولة مصر، ومساحة سوريا مرتين، ومساحة الأردن 3 مرات كمساحة أقرب صورة أو هي حاليا مساحة العراق 2/3 مساحة دولة السودان كمثال حتى الناس يعرفون أتكلم عن ماذا. حسبوا الثروات المستخرجة من بعد الاحتلال 2003 وقيمة صادرات النفط فقط، قالوا لو وزعت على شكل ذهب لغطت مساحة دولة العراق اللي هي 3/4 مساحة دولة مصر بذهب بهذا السمك.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: والعراق الآن مديون وعنده مديونية و و و و. وأذكر رقم آخر للسادة المشاهدين، إنه توزيع الثروات اللي ذكرتها حضرتك. دولة مصر مديونيتها الآن، دولة فيها أكثر من 100 مليون ومساحتها ما شاء الله، وفيها نهر عظيم، وفيها مديونة حوالي 170 مليار دولار.
1: وعدد السكان على فكرة بيعيش على 6% من مساحة أرض مصر.
0: 6%. طيب. نعم. دولة العراق صدرت إلى دولة إيران بطيخ بقيمة 2.5 مليار في وحية من السنوات، قيمة الفاتورة. حتى تعرفون حجم السرقات. البنك الدولي ومصرف النقد وبتاع عجبون ياخذ مليار. الدولة المصرية تأخذ 1 مليار بشكل خاطئ وكله خطأ. احنا 2.5 مليار بطيخ في بلد في نهرين، والبطيخ كنا نعطيه أجلكم الله للبهايم، نستورد بطيخ 2.5 مليار. فكم حجم والآن مديونة البلد؟
1: طبعا
0: مديونة،
1: طبعا طبعا، لأنه شوف النهب، انت محتاج يعني. الرئيس رجب الطيب أردوغان بيقولوا له انت يعني ازاي انتقلت بال يعني انت دخل الفرد كان في السنة يعني تالت دخل في العالم.
0: بس قبل رجب طيب أردوغان، قبل 2005-2004 كم كان دخله؟
1: كان كان كان تركيا مديونة ودولة فقيرة جدا،
0: دولة فقيرة،
1: وتمشي في الشوارع تلاقيها زبالة. الراجل في مدى 20 سنة دول عمل، قالوا له عملت ايه؟ ايه اللي يعني هي عصا سحريه مثلا ان البلد تبقى بهذه النظافه وبالنظام ده، والناس تبقى مطمنه والكلاب في الشارع بتاكل والقطط في الشارع بتاكل، واخد بال حضرتك، والعصافير فوق السطوح بيتحط لها بتاع ده حبوب. نعم. حبوب كل يوم. قال لهم ابدا انا ما عملتش حاجه خالص، انا فقط وقفت السرقات.
0: بالضبط هذا اللي ذكرت
1: انا. انا وقفت السرقات، واخد بال حضرتك، في دوله من الدول انا مش هقول اسمها، وعفيني ان انا اقول اسمها يعني.
0: على راحتك دكتور.
1: الدخل القومي 80% منه بيروحوا لمؤسسه الحكم والامن والجيش والحزب، أربع جهات. إذا حبيت يعني تقول عدد دول كام مثلا، يعني
0: من نسبة الدولة،
1: قول 4 مليون، كل جهة مليون.
0: هذا رقم مبالغ فيه، 4 مليون.
1: 4 مليون رقم مبالغ فيه، 4 مليون. كويس، بياخدوا 80% من المصادر السيادية للدولة، المصادر الدخل،
0: دخل القومي،
1: دخل القومي، بيقسموها مصادر عادية ومصادر سيادية. المصادر السيادية دي معناها ايه؟ هي الجهات اللي بتجيب لك ثروة من غير ما تبذل فيها اي مجهود كبير، واخد بالك؟ يعني بس تنظيم كده.
0: نعم،
1: واخد بال حضرتك؟ زي البترول مثلا، زي الغاز، زي الحاجات اللي ما بتصرفش عليها كتير لكن العائد بتاعها ضخم جدا،
0: ليست كالصناعات او غيرها.
1: فهي بتاخد الاربع جهات دول بياخدوا 80% من مجموع الدخل القومي، و20% بيتوزعوا على بقية ابناء الشعب والمؤسسات بقى اللي بتاع الخدمية، الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والمعرفش ايه، كله ده بياخد يعني. طيب الاربعة مليون دول بيشكلوا كام؟ بيشكلوا مثلا
0: 50% من الشعب،
1: 4%، 5% من الشعب،
0: 5%
1: من اقل الشعب. من 5%،
0: اقل من 5%،
1: اقل من 5% بياخد 80%. واخد بال حضرتك؟ اقل من 5% بياخد 80%. والوضع ده كان موجود في أكثر من بلد عربي بالمناسبة، يعني في أكثر من بلد عربي.
0: نعم، نعم، نعم.
1: أنا والله بسأل مرة واحد في بلد عربي، بقول له يا فلان هو ميزانية النادي بتاعكم قد إيه؟ صديق يعني هو لي، وكان رئيس نادي من الأندية، فبقول له ميزانيتكم في النادي قد إيه؟ قال لي يعني إيه؟ قلت له ميزانيتكم
0: في ميزانية، نعم، في
1: اقسم بالله العظيم. قال لي مفتوحه.
0: مفتوحه؟
1: اه والله. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني اي مبلغ احنا عايزينه.
0: ليه يعني؟ آلهة ولا ملائكة ولا
1: ونادي؟ انا يعني لو اقول لك اسمه يمكن ما تكونش سمعت عليه ابدا في احد البلاد العربيه. ميزانيه مفتوحه.
0: مفتوحه؟
1: ميزانيه مفتوحه. مفتوحه لايه؟ مفتوحه لكره القدم.
0: اللي هي اسمها ماذا؟
1: اسمها لعب.
0: بالضبط، بس
1: اسمها لعب.
0: اسمها لعب،
1: اسمها لعب،
0: لعب،
1: اه
0: مش حقيقيه.
1: اه اسمها لعب طبعا. ما هو شوف حضرتك، يعني احنا دلوقتي بنسهر، بنسيب صلاه الفجر، بنصحى من الفجر عشان نشوف الماتش، مظبوط؟
0: نعم.
1: عشان فارق التوقيت بنصحى من صلاه الفجر عشان نشوف الماتش. هو عايزك، عايز اهدافك تبقى هي اهداف اللي جابها ميسي، اللي جابها صلاح، اللي جابها مش عارف مين. هو عايزك تبقى تتمحور حوالين هذه الاهداف. لكن اهداف الاهداف الكبرى بقى، اهداف التحرر، اهداف النهضه، اهداف العنايه بالانسان، اهداف عماره المجتمع، عماره الارض، اهداف ان الناس تبقى مستريحه، لا دي اهداف يعني
0: مش حقيقية.
1: سيبها لنا دي،
0: يعني يترك الأهداف الحقيقية ليذهب وراء أهداف وهمية.
1: يمحورك حول أهداف وهمية. هي الكرة متعة لا شك، واخد بال حضرتك؟
0: لكنها تحولت إلى صنم.
1: الكرة متعة، لكن إحنا محتاجين يا أستاذ، إحنا محتاجين نعمر مصانعنا، إحنا محتاجين نزرع أرضنا، احنا محتاجين نصنع دواءنا، احنا محتاجين نصنع ملابسنا، واخد بال حضرتك؟ احنا محتاجين نعمر الدنيا.
0: لا اله الا الله دكتور. هو هذا الموجود، لكن انا ما يجب ان اكون، يعني قد يكون البعض يقول لي انت قاسي نوعا ما، لكن وجود أكلة العشب من الشعوب الا من رحم ربي، وجود أكلة العشب هو المشكلة الرئيسية. بمعنى انه في عندنا رئيس وزراء في الخرابه اللي اسمها دوله العراق اختفت من ميزانيته في احدى السنوات 80 مليار دولار امريكي.
1: اختفت.
0: سالوا عليها وصارت انتخابات وما اعرف ايش ودخلوا داعش. 80 مليار وين راحت؟
1: انت 80 مليار.
0: 80 مليار الآن بنك الدولي عشان يقرض مصر مليون مليارين مفاوضاته طبعاً. روح الوزير وهات الوزير وهات الليف وودي الليف. 80 مليار اختفت لغاية الآن وخلص يلا امشي. النقطة اللي بدي أوصلها، أكلت العشب جاب ثاني أعلى أصوات في الانتخابات السابقة، 50,000 انتخبوا، 50,000 كلهم استفادوا من 80 مليار، ما هم أكلت عشب فقط. نسأل الله السلام والعافية. دكتور نعود إلى موضوعنا والهجرة في استراليا. رحنا إلى نرحب بالأستاذ حبيب، سلامتك أستاذ حبيب، بعافية شوي مريض، زميلنا في الإذاعة وأمة الله، وأيضا بالأخت أم خالد حياكم الله. دكتور ما يطرح في متبقي الوقت عندنا حوالي أقل من 10 دقائق، في أستراليا الكل يقول أنت مهاجر أنت مهاجر، والمهاجر اذهب باك والكلام.
1: اذهب باك فين؟ أولا اللي بقولك اذهب باك ده
0: عود وطنك، ارجع لوطنك.
1: ارجع لوطنك. أنا أتوقع أنه لو كان أبروجونيزي مقبولة منه، لأنه ده صاحب الأرض الحقيقي. مظبوط؟
0: نعم.
1: إنما أي حد تاني هو مهاجر
0: قبل بشوي.
1: هو انت عشان جيت قبلي بشويه، او ابوك جه قبلي، او ابوك جه قبل ابويا، يبقى انت الارض دي بقت بتاعتك يعني؟ واخد بال حضرتك؟
0: اذا هي بلطجه،
1: هي سوء ثقافه، هو جهل. يعني في مره من المرات كنا قاعدين في مجلس وكان بيقول احنا وانتو احنا وانتو احنا وانتو، فأنا قلت له قدام الناس كلهم إحنا مين وإنتوا مين؟
0: مش المفروض كلنا واحد؟
1: إحنا كلنا مهاجرين، وعشان أنت جيت قبلي يبقى أنت بقت الأرض دي بتاعتك، الأرض دي بتاعت الأبروجينيز، فكلنا ضيوف على الأبروجينيز، وكلنا عايشين في مركب واحدة، إذا غرقت هتغرق بينا كلنا، إذا أي حد فينا هيخرج من المركب دي كلنا هنغرق، فمطلوب ان احنا ننجو جميعا بها، ولما نتكلم نقول احنا، ما نقولش احنا وانتو، احنا مين وانتو مين؟ انت مواطن استرالي وانا مواطن استرالي،
0: صح؟
1: فقال لي نيفر ايفر، انا مش هقول كده تاني، وفعلا والله حقيقة كان رجل صادق، ما قالش كده، ما سمعتهاش منه تاني. ادي واحد. اتنين، المهاجرين دول بصرف النظر بقى عن المهاجرين دول عرب ولا، لانه الطلاينة مهاجرين، التشاينيز مهاجرين، الفيتناميز مهاجرين، العرب مهاجرين، مظبوط،
0: الافارقه مهاجرين،
1: الافارقه مهاجرين، الناس اللي جايين من امريكا الجنوبيه مهاجرين.
0: نعم.
1: كله مهاجر. المهاجرين دول عمروا البلد دي ولا ما عمروهاش؟ عمروها. فيهم محاميين ولا ما فيش فيهم؟ فيهم قضاء ولا مفيش فيهم؟ فيهم أطباء على أعلى مستوى ولا مفيش فيهم؟ واخد بال حضرتك؟
0: فيهم رؤساء بلديات.
1: فيهم رؤساء بلديات.
0: فيهم سياسيين.
1: فيهم سياسيين. فيهم فيهم فيهم لاعيبة كرة القدم يا أخي. كم واحد في أستراليا من المهاجرين؟ 5.
0: صح.
1: في الفريق بتاع
0: الفريق
1: القوم. يعني المهاجرين دول عمروا هو وأضافوا.
0: دكتور هو ليش نصحح التسمية اللي يقولها؟ يعني هو ما عنده الجرأة يقول لا أريد مهاجر غير أبيض. خلال هاي الفترة الآن يأتي واحد من اليونان أبيض، ما له علاقة في الموضوع في الهجمة، أي مهاجر غير أبيض هو
1: والله والله يا أستاذ عضيد كان في فترة استهدفوا حتى البيض، يعني الطلاينة جماعة الطليان اتعرضوا لعملية برضو حملة كبيرة جدا في الميديا.
0: والله ليه؟ شو عملوا؟
1: يعني
0: مشكلة.
1: ما هو شوف يعني هو الكاره بيكره حتى نفسه.
0: صح.
1: الرافض للآخرين بيرفض أي حد، واخد بال حضرتك؟ بيرفض أي حد، بيرفض أي فكرة. يعني خلينا نستعرض كده، احنا عندنا رجال اعمال على مستوى.
0: نعم.
1: رجال اعمال على مستوى. وفي واحد من رجال الاعمال المهاجرين من العرب هو سابع رجل اعمال هنا في استراليا.
0: صح.
1: واخد بال حضرتك؟ في ما هو مش موجود في الولاية بتاعتنا. عندنا مهاجرين وصل الى راتبه الى 16 مليون في السنة.
0: ما مهاجر
1: مهاجر 16 مليون في السنة وشنوا عليه حملة.
0: مهاجر ملون أنا خلص لأنه هو أيضا مهاجر ذاك اللي حملة هو مهاجر. مهاجر ملون.
1: ده مهاجر وده مهاجر 16 مليون في السنة. تفتكر اللي كانوا بيدوله 16 مليون دول يعني كان عندهم الفلوس كده بيرموها؟
0: أو هو حلو جميل جدا يعطوه الفلوس للجماعة؟
1: ولا كان بيكسبهم أدوهم أكتر؟ بيكسبهم أدوهم أكتر.
0: أضعف. نعم نعم.
1: واخد بال حضرتك؟ أدي واحد. إحنا عندنا دلوقتي ما شاء الله بنات قضاة. بنات قضاة محجبات
0: مهاجرة.
1: واخد بال حضرتك؟ أحلى طعام بتاكله في المطاعم بتاعت المهاجرين.
0: هذه
1: واحد.
0: هذه فيها نقاش يعني مزاج.
1: أحلى أحلى أحلى بيوت اتعملت في استراليا. بيوت الناس اللي يعني في إضافات بتتعمل.
0: إضافات. أنا
1: يعني ناس جايين بيعملوا أعمال. بيشتغلوا مدرسين. بيشتغلوا أطباء. بيشتغلوا محاسبين. بيشتغلوا مهندسين. بيشتغلوا محامين. بيشتغلوا في جميع المهن. وهناك إضافات. يعني إذن هؤلاء الناس بيطوروا المجتمع.
0: دكتور يعني أنا أعتذر باقي ثلاث دقائق لنهاية البرنامج. هذا الكلام اللي ذكرته حضرتك معروف كل يعرفه في هذا البلد. تعداد البلد هذا إن شاء الله يعني الأرقام تشير أنه 28 مليون يعلمون ما تقول. والعنصري اللي هو أبيض عنصري مسيحي دائما يضطهد الآخرين يعلم هذا الكلام. فهذه الحقيقة يعني هي معروفة لدى الكل. قالها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الحالي قال كلنا مهاجرين إلا أصحاب هذا البلد الأبورجينيز.
1: صح.
0: رئيس وزراء. احنا أمشي على كلمة رئيس الوزراء اللي هو كان منصف صراحة يعني بمقولته. ما الحل بدقيقة واحدة؟
1: الحل ان احنا نفكر بعقل.
0: من الحل؟ المضطهد ام العنصر؟
1: لا لا لا كله
0: ما حيفكر.
1: شوف هقول لحضرتك حاجة. يعني قضية ان في ناس هيرفضوا ناس دي موجودة من اول قابيل وهابيل.
0: طيب.
1: واخد بال حضرتك؟ بس لابد ان احنا نصنف الناس كده. في ناس تبع قابيل وناس تبع هابيل.
0: طيب.
1: كويس.
0: جماعة قابيل ماذا نفعل معهم؟
1: جماعة قابيل هيموتوا بغيظهم.
0: قصدك لا شيء؟
1: لا ولا هيعملوا حاجة.
0: او حتى ردة فعلنا لا شيء
1: ولا هيعملوا حاجة. واخد بال حضرتك؟ ولا هيعملوا حاجة. يا سيدي اللي بعمر بعض البلاد الاوروبية هم المهاجرين. انت لو شفت بلد زي المانيا مثلا. المانيا ما عندهاش طاقة عاملة تكفي كل مؤسسات الدولة.
0: نعم. أكثر الناس فرحا بالهجرة السورية.
1: ألمانيا القطاع الصحي عندهم مليان بالسوريين. وهو ربنا سبحانه وتعالى بينوح كده يحط هنا ثروة ويحط هنا كفاءات ويبقى دول محتاجين دول ودول محتاجين دول عشان الحياة تمشي. واخد بال حضرتك؟ إذا آمنا أن الأرض منتدى للثقافات والحضارات والأديان والعقائد والأجناس هنعيش كويسين.
0: طيب.
1: إذا كنت أنت بقى يعني شايف إن أنت لأنه فيه في في في خطر أكبر من كده. الناس اللي عاوز يتخلص من 7 مليار من البشر عشان يبقى مليار واحد.
0: لا ذاك مجرد هلوسة شياطين. وما دام الدكتور أليس الله حي
1: سبحانه وتعالى؟
0: أليس الله قيوم؟
1: طبعا.
0: خلي هلوس.
1: ما هو المشكلة هو مش عايز يفهم كده.
0: لا خلي هلوس.
1: بل حضرتك
0: على يعني. أنا سأقتبس من حضرتك. خلي موت بغيضه.
1: والله
0: أنا بالنسبة لهذا اللي يقول خلي مليار وسبعة مليار أقل أموت بغيضك.
1: والله وشوف هو ربنا قال لن يضروكم إلا أذى.
0: بالضبط. هذه
1: لن يضروكم إلا أذى.
0: دكتور هي هذا ملخص الكلام. دكتور أنا لازم أعتذر أوقف البرنامج يعني انتهى وقت البرنامج وأذان الظهر سيحين بعد دقيقتين إن شاء الله. أشكرك على التوصيف دكتور وعلى هذه الوقفة. أوقفنا القرآن سنعود إن شاء الله الأسبوع القادم
1: إن شاء الله
0: إلى القرآن الكريم.
1: ربنا يحيينا ويحيي.
0: وأشكر كل من كان معنا. الأم خالد أستاذ حبيب الأخت أمت الله والأخت ميرفت الأشرفي زميلة حياكم الله كلكم جميعا. وعودة إن شاء الله قريبة لميرفت ولأستاذ حبيب من الانقطاع الذي هو فيه. جزاك الله كرام.
1: سلامت ألف سلامة.
0: الله يخليك دكتور. أشكرك جدا على وجودك.
1: الله يحفظك.
0: إن شاء الله. الله يخليك. مشاهدينا الكرام أختم بكلمة واحدة اسمحوا لي فيها في هذه العجالة. هذا البلد أفضل بلد بالعالم على الإطلاق، ليس تقنيا وليس ماديا وليس أي شيء، لأن أي بلد تهاجر له، تهاجر إلى مصر في مصريين من آلاف السنين، تهاجر إلى العراق في عراقيين من آلاف سنين، تهاجر إلى فرنسا في فرنسيين من آلاف سنين، ومهما بقيت أنت وأولادك وأحفادك تبقى غريب. هذا البلد أفضل بلد في العالم للمهاجرين. لماذا؟ لأنه ليس له صاحب. صاحب البلد الأصلي كلنا نعرف، معزول اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا، ومسير يأخذ حقوقه.

0: from where you're, قال لي أنا from Spain. قلت له now you are talking. بدل ما تدافعون وتطرحون احنا بنينا احنا عملنا احنا كنسنا احنا طبخنا كله انت من وين؟ تعادل الكفة. انا ما اقول هاجم بأدب ومثل ما يقول الدكتور بأدب وبيد غير مرتعشة قل له انت من وين؟ هذه رسالتنا لكم. وكلما كنت متخصص كلما كان أسهمك أعلى. وهذه كلها مثل ما ذكر الدكتور لن يضركم إلا أذى، قول الله سبحانه وتعالى. أشكركم على المتابعة، أشكر الأستاذ أسامة ريحاني والأخ الدكتور سهير صياح، وحتى نلقاكم في لقاء جديد أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: الله أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه ونشكره على جزيل الأعطيات وعظيم المنح والهبات، ونصلي ونسلم على المبعوث للعالمين محمد بن عبد الله خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته الطاهرات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، ما إن ينقضي موسم من مواسم الطاعات حتى يأتي بعده موسم آخر، ولا تنتهي نفحة من نفحات الرحمات حتى تعقبها نفحات جديدة. كل ذلك فضل من الله ومنة على هذه الأمة، فبالأمس ودعنا شهر الخير رمضان، ثم أعقبناه بصيام الست من شوال لنكمل صيام الدهر، ثم دخلنا في أشهر الحج، هذا الموسم الإسلامي العظيم الذي تجتمع فيه أركان الإسلام الخمسة ولا تجتمع في غيره من الأيام، وسرعان ما مضى ومضت أيامه ولياليه العاطرة بروح الإيمان. وها نحن الآن نستقبل موسما آخر من مواسم الطاعة والإيمان، إنه شهر الله المحرم الذي خصه ديننا الحنيف بخصائص وميزات ليست في غيره، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صيامه أفضل الصيام بعد رمضان. ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا حديث واضح الدلالة بين الإشارة في فضل هذا الشهر وفضل صيامه، كيف لا وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان في الفضل والثواب والأجر. فهيا إخوتي لنشمر عن ساعد الجد ولنجتهد في طاعة الله في هذه الأيام المباركة والأجور المضاعفة، فإنما عمرنا لحظات، فهيا نستغلها بالطاعة والعمل الصالح. أحبتي في الله، في هذا الشهر المبارك يوم عظيم من أعظم أيام العام، ألا وهو يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من الشهر المحرم، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصيامه سنة مؤكدة. وقصته أنه عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه فسأل عنه فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فصيام هذا اليوم سنة مؤكدة لهذا ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. كما يسن صيام يوم قبله أو بعده، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين صامه وأمر بصيامه: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، أي مع العاشر كما قال أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. أحبتي في الله، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا فيه دلالة واضحة على فضل هذا اليوم وما رتبه الله عز وجل من الأجر والمثوبة لمن صامه صادقا محتسبا أن يكفر عنه السنة التي قبله ما اجتنب الكبائر من الذنوب. إخواني وأخواتي، وبعد هذا العرض الموجز لما في هذا اليوم من فضائل ونفائح البركات،
ينبغي على المسلم أن يجتهد في المسارعة إلى الطاعة والمثابرة في العبادة في هذا الموسم المبارك وهذا الشهر الفضيل، وذلك بما يعود عليه بخير الدنيا والآخرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن اليوم في ضيافة يعني واحدة من أعلام هذه الأمة، إن لم تكن سيدتها على الإطلاق، أمنا وأم آبائنا وأمهاتنا رضي الله عنها وعمن ترضى عنها، أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة، ما خديجة؟ خديجة التي قام على جهدها وصبرها وحكمتها هذا الدين. خديجة التي هي أول من نطق كلمة في نصرة هذا الدين. خديجة التي ما تكلم متكلم للذب عن دين الله ولنصرة دين الله ولرفع راية شريعة الله إلا وكلمته هذه في ميزان حسنات خديجة رضي الله عنها، لأنها أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن. حري بأن يحزن المسلمون، بأن تحزن أمة الإسلام جمعاء على امرأة كخديجة رضي الله عنها. كيف لا وهي الحكيمة العفيفة الرصينة الحيية التقية الدينة رضي الله عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة. أربع نساء فقط في الدنيا كلها هم اللي كملوا، اجتمع فيهم صفات الكمال. من دول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم صلوات الله وتسليماته. خديجة هذه امرأة كاملة اجتمع فيها صفات الحسن، صفات الكمال، من التقوى والنقاء والصفاء والديانة والرصانة والحكمة والصبر والقوة والشجاعة. ما تريد أن تقوله فقله عن أمنا خديجة رضي الله عنها. وهذا المجلس لا يتسع لا هو ولا زد عليه مئة مثله في أن يكون سردا لمحاسن خديجة رضي الله عنها. فهذا جبل أشم، فهذا بحر خضم لا يستطيع جمع أوصافه أحد مهما تفاقمت بلاغته، ومهما تجاوزت في الحسن أوصافه وكلمته، لا يستطيع أبدا أن يصف ما كانت فيه أمنا خديجة رضي الله عنها من حياء ونقاء وقوة ورصانة وحكمة وحسن تفكير وفهم. فهذا بحر واسع، لكننا نقتصر في مجلسنا هذا على أن نذكر فيه أدبا وحياء أمنا خديجة رضي الله عنها، وما كانت فيه من حسن أخذ للأمور من عفتها وحيائها وأدبها. فيكفي أن تعلم أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تسمى في مجتمع يضج بالفحشاء، كان مجتمع الجاهلي وقتها يسمى مجتمع أصحاب الرايات الحمر. هذا مجتمع كل فاحشة فيه حلال، في الزنا وفي الخمور، والعياذ بالله مجتمع يعني يضج بالفحش والتفحش. ولقبها في هذا المجتمع السيء كانت تلقب بالطاهرة رضي الله عنها. لقب أمنا خديجة رضي الله عنها في الجاهلية كانت تسمى بالطاهرة. وهذا فيه دلالة عظيمة على كل امرأة نشأت في واقع سوء أو كل شاب نشأ في واقع سوء يتحجج بهذا الواقع على أنه لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي، أو لا يستطيع أن يحجز نفسه عن الفواحش أو عن المنكرات أو عن الذنوب والمعاصي كما ينبغي. يا أخي يكفيك في ذلك قدوة وأسوة أمنا خديجة رضي الله عنها، فهذه طاهرة مطهرة في مجتمع يضج بالزنا والفحشاء والعياذ بالله، يعني تكاد الجزيرة تتفجر أرضها بما يرتكب عليها من الزنا والفواحش، وهذه امرأة في هذا المجتمع السيء تعبد، يعني تنأى بنفسها عن هذه الفواحش والمنكرات وعلى الحنيفية التي تركهم عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي لم يكن باقيا عليها من أمة الجزيرة إلا قليل. ثم زد على ذلك إن هي امرأة حسيبة ذات نسب وذات شرف، ومن خديجة دي يعني لها عائلة مرموقة، فكانت تتجر بمالها، معها مال فكانت تتجر بمالها، تبعث غلامها ميسرة، كان غلاما يعني هو حلقة الوصل بين أمنا خديجة رضي الله عنها والرجال الذين كانت تستأجرهم خديجة رضي الله عنها ليتجروا لها بمالها عليها رضوان الله. فخديجة مع ما كان معها من مال وعاوزة تتجر وتكسب مال وتعمل صفقات يعني تربح فيها وتكتسب مال، رغم ذلك لم يكن هذا مسوغا إن هي تختلط بالرجال وإن هي تتعامل مع الرجال وجه الوجه أبدا. ابن حجر بيعلق بيقول: وما كانت خديجة تختلط بالرجال في تجارتها أبدا، بل كانت تبعث غلامها ميسرة، فكان يتعامل هو مع الرجال، يعني يعطيهم المال ويبلغهم ما كانت تريده أمنا خديجة منهم، فلما يعني يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص، لما يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص كانت تعطيهم المال ويذهبون بقى إلى الشام أو إلى أي مكان يتجروا بهذا المال. فأخوانا سبحان الله، يعني هذه امرأة تاجرة مفروض بقى يعني يسوغ لها ذلك. والعجيب الذي أقف معه كلما جئت على هذا الباب، يعني بعض البنات هداهم الله اللي بياخدوا يعني ما كانت تفعله خديجة، يعني أطهر الطاهرات رضي الله عنها، يعني التي بلغت الكمال في الحياء والأدب رضي الله عنها، بيقولوا ده مسوغ بقى، وده الحجة وده العذر بتاعنا ان احنا نخرج ونخالط الرجال في اسواق العمل. سبحان الله العظيم، ده امنا خديجة رضي الله عنها وهي في زمن ليس فيه دين. امنا خديجة رضي الله عنها هذه المرأة اخوانا دي دلوقتي ست في مجتمع يعني يضج بالمنكر، ومفيش في دين، مفيش في ادب، مفيش فيه حياء، مفيش فيه عفة، مفيش فيه دين يحجز الناس عن الدخول في هذه الأمور. ورغم ذلك، رغم أن أمنا خديجة رضي الله عنها لم يكن ثمة شيء يردعها عن مخالطة الرجال إلا أن عفة نفسها كانت تمنعها أن هي توجد في مكان يخالط الرجال، إن هي توجد في مكان تختلط فيه بالرجال وتختلط فيه بأمور ربما تنقص من حيائها وتنقص من عفتها وتنقص من أدبها. شيء في منتهى العجب، امرأة ليس ثمة دين يردعها عن ما كانت تفعل، أو يعني عما يعني المفروض، يعني إن هي يعني تاجرة بقى ومعها مال ومن عيلة حسيبة ويعني ذات شرف، ورغم ذلك لا تخالط الرجال أبدا. فسبحان الله، ما عذر امرأة معها دين يردعها، ومعها إيمان يزجرها، ودينها حثها على العفة والحياء والنأي بنفسها عن الرجال والابتعاد عن مواطن الرجال، ثم هي لا تزال مصرة على أن تختلط بنفسها بمواطن الرجال وأن تعامل الرجال، وتصر على ذلك من غير ضرورة ملحة لهذا الأمر. ده شيء إخواننا، ده شيء مهم. ثم الأمر الثالث بقى، حكمتها الشديدة، أمنا خديجة رضي الله عنها لم تكن رعناء، لم تكن امرأة يعني لا تستطيع أن تفكر وتحزم في الأمور وتعطي قرارات، لا، كانت امرأة رصينة ثبتت رسول الله. هو في أخواننا أعظم من كده؟ وفي أفضل من كده؟ إنها تكون السبب، أول سبب في الدنيا لتثبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين الحديث في صحيح البخاري، فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة يرجف فؤاده. النبي عليه الصلاة والسلام داخل يرجف فؤاده، يعني دي ده يكفي الكلمتين، هجيب كلمتين يشرحوا الكلمتين دول منين. النبي عليه الصلاة والسلام داخل مرعوب، النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيرتعش من الخوف عليه الصلاة والسلام، وداخل يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، ماشي. وهي سبحان الله العظيم يعني ثبات عجيب، ثبات عجيب، امرأة عندها حكمة وقوة عقل وحزم عجيب. وخدوا بالكم يا اخوانا، في نقطة مهمة هنا، ان ده لا يعني على الإطلاق، ده لا يعني معاندة الزوج ومناقرته والوقف أمامه والوقوف أمامه الرأس بالرأس أبدا. هذا له بابه وله مواقفه، والأصل في المرأة مع الزوج اللي احنا قلنا عليه، التباعد، حسن التباعد والتدلل والنزول على رأيه وكذا. أما في الأمور اللي محتاجة تثبيت، فهي أول من يثبت رضي الله عنها، هي اللي واقفة تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، مش هي انت لا تخف، خايف من ايه؟ لا تخف ابدا، والله لا يخزيك الله ابدا. وبدات بقسم لتزيل كل ما كان في قلب النبي عليه الصلاه والسلام من خوف. موضوع ربنا عز وجل هيخزيك ليه؟ ده انت بتصل الرحم وبتقري الضيف وبتكسب المعدوم وبتحمل الكل وبتعين على نوائب الدهر. هو في حد يعمل الكلام ده وربنا عز وجل يخزيه، وربنا عز وجل يتركه، وربنا عز وجل يخذله؟ اول كلمات ايه ده؟ ايه القوه وايه الحزم وايه حسن الفهم والتفكير وايه الثبات العجيب ده؟ واحد داخل لها كان في جبل ويروح في جار في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد زي ما ورد في صحيح البخاري، وبعدين هو رجع لها مرعوب خايف، ده يا ترى شاف ايه على الجبل ده؟ شاف ذئب ولا شاف بقى حيوان مخيف، ولا ممكن يكون طلع له جن، ولا حصل له اي حاجة؟ لا، ثبات عجيب يا اخوانا، ثبات رهيب وعجيب، ربما لا يطيقه يعني اقوى الرجال واشجع الشجعان. ده يعني سبحان الله العظيم، وهو يدخل عليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، وبعدين هي تقول له والله لا يخزيك الله أبدا. اوعى تخاف، انت ليه يخزيك الله عز وجل وليه يخذلك الله؟ ده انت بتصل الرحم. وخدوا بالكم يا اخواننا، الخمس حاجات دول من الأسباب اللي ربنا عز وجل لا يترك العبد فيها أبدا، لا يخزي العبد فيها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الخزي، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن أرقم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. خزي الدنيا ده شيء صعب جدا، ربما الإنسان يفعل شيئا يفضحه الله عز وجل في الدنيا كلها، ربما الإنسان يقع في ورطة فلا يستطيع أن يخرج منها إلا بالله عز وجل. إيه اللي هيخرجه؟ إيه الحاجة اللي هتحفظ العبد في وقت الأزمات والكروبات والضيق؟ الحاجات بقى دي، اللي أمنا خديجة قالت عنها في الحديث ده، والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك لتصل الرحم. خدوا بالكم بقى إيه، وما فيش وقت إن أنا أقعد أفسر بقى إحنا عاملين إيه مع صلة الرحم، وعاملين إيه مع قرى الضيف وإكرام الضيف، وعاملين إيه مع كسب المعدوم والتصدق بالأموال للمعدومين والفقراء، وتحمل الكل الناس العجزة والضعفاء، ما حالنا معهم، وتعين على نوائب الدهر. إخواننا ما بنتفقدهم، إخواننا وأخواتنا بنتفقدهم على الدوام، بنشوف أحوالهم عاملة إيه، بنشوف دنيتهم ميسورين الحال ولا لأ، بنقف جنبهم، تعينوا على نوائب الدهر. ممكن يا أخي إنسان كان ميسور ومعاه فلوس وفجأة وقع في أزمة من الأزمات، أيا كانت الأزمة دي إيه، ممكن أزمة مادية محتاج فلوس، ممكن أزمة معنوية محتاج اللي يقف جنبه ويثبته، ممكن أزمة نفسية محتاج بس حد يفضل قاعد جنبه فترة كده وشوفه عاوز إيه، عاجز عن فعل ايه، انا معاك ولو بالدعاء ولو بالكلمة ولو بالإعانة، وتعين على نوائب الدهر، وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. وبعدين خديجة ده الحسيبة النسيبة، المرأة ذات الشرف وذات الحسب، اللي أبوها وأمها ناس أغنية جدا، وهي امرأة حسيبة وتاجرة وغنية جدا، هي دلوقتي اللي بتدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في السابع من البعثة في محرم، في شهر محرم زي الشهر اللي احنا فيه ده دلوقتي، تدخل في حصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثيقة الظالمة التي يعني صنعتها قريش، وظلوا محاصرين ومسجونين في شعب أبي طالب 3 سنوات، مضيق عليهم في الأكل ومضيق عليهم في الشرب، ويذوقون المرار والضنك والكرب، وهي المرأة الصابرة المحتسبة الثابتة المعينة لزوجها على الدوام، لم تتركه ولا لحظة من اللحظات أبدا، ويظل هذا الحصار قائما 3 سنوات، يدخل محرم سنة 7 يخرج محرم سنة 10، وهي ما زالت قائمة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تتركه طرفة عين عليه الصلاة والسلام، وثابتة وصابرة. وخرجت كما يقول أهل السير، خرجت عائشة، خرجت خديجة رضي الله عنها من 3 سنوات دول يعني أنهكها المرض، أتعبها الضعف، خارت قواها رضي الله عنها، رضي الله عنها. وهو ده كان من أحد أكبر أسباب اللي جعلت خديجة بعد ذلك تلحق بربها عز وجل. ولكن سبحان الله، ما هذا الصبر، ما هذه القوة، ما هذا الجلد والثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى مثل ثبات خديجة رضي الله عنها، إلى مثل أدبها وحيائها وعفتها، إلى مثل قوة نفسيتها، واحدة إخواننا لسه مسلمة ويعني اتبعت رسول الله، ويعني يكفيها شرفا إن هي أول من اتبعت رسول الله في العالمين، أول واحدة اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها، وتاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وتوديه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام خايف ومرعوب عليه الصلاة والسلام، ده أي شرف وأي قوة وأي حزم، تاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وبعدين تروح توديه من ل ل ل ل تروح توديه لورقة ابن نوفل ابن عمها، وتقول له اسمع من ابن أخيك، اسمع منه كده، فقص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأى وما قال له جبريل، الحديث طويل ومعروف في صحيح البخاري، ثالث حديث في صحيح البخاري. فبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه يقول له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول أو مخرجي هم يخرجوني؟ فقال ورقة بن نوفل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وبعدين تعرف إن خديجة رضي الله عنها تعرف إن ده هو يعني إن هذا وما جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة، كما جاء في بعض الأحاديث من ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، خلاص عرفت إن هو على حق، هذا هو النبي المرسل من عند الله سبحانه وجل في علاه، فبعد كده تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه أن ده نبي من عند الله وهي تؤمن به ويؤمن به يعني ثلة ممن كان معه عليه الصلاة والسلام، كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام يطلقوا ممن كانوا يعني من أزواجهم الذين كانوا يعني من سادة قريش، إلا واحد بس اللي هو العاص بن الربيع الذي كان متزوجا زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يعني كان يذكر اسمه أمام النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بخير ويثني عليه جدا على موقفه هذا. أما بقية بنات خديجة، بنات خديجة من أم كلثوم طلقت، رقية طلقت، فاطمة، كلهن طلقن بعدما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته. لم تقل له إحنا يعني أنت يعني بتنا عاد بالخراب والبوار بسبب دعوتك وبسبب رسالتك وبسبب ما تدعو الناس إليه، لازمتها إيه اللي أنت؟ أبدا أبدا أبدا، ثبات إخواننا، نحن لا نريد من هذه الدنيا شيئا، إنما هي الآخرة فقط، إنما هي الآخرة فقط. إحنا يعني هينوبنا إيه من الدنيا؟ هؤلاء سادة مكة ويعني ووجهاؤها وكبراؤها يعني سمعوا ما جاء به محمد فطلقوا كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللواتي كنا تحتهن. فلم تحزن خديجة ولم تضجر، صبر عجيب وثبات عجيب وقوة نفس عجيبة. إيه المشكلة يعني؟ يتزوجهن أناس خير منهن بإذن الله عز وجل، وبعد كده تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الشعب، وبعد كده تخرج من الشعب فتلحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، ويسمى العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن، بعام الحزن، لأنها يعني واست رسول الله حين خذله الناس، وأيدته حين رفضه الناس، ووقفت بجواره حين ابتعد الناس عنه، كالوحيدة التي يعني نزل جبريل ليبشرها بمقعدها في الجنة وببيتها في الجنة. نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، فوش دوشة، فوش قلق، ما فوش تعب، ما فوش إرهاق، ما فوش إجهاد. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. أي كرم وأي فضل. فلتختر المرأة المسلمة، فلتختر المرأة المسلمة هذه القدوات التي ينبغي أن تختارها المرأة، لا أن تمشي وراء فلانة وفلانة. وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ يا أخوانا، هؤلاء قدواتنا وهؤلاء أسواتنا. هذا العلم الأشم، الجبل الأشم بالنسبة للمرأة المسلمة. وهل يعني ينبغي أن تتبع المرأة إنسانة أفضل؟ هل تجد المرأة المسلمة إنسانة أفضل من خديجة لتتبعها، ولا أتقى من خديجة لتتبعها، ولا أحيا ولا أعف من خديجة لتتبعها؟ سبحان الله العظيم. يعني كيف تحكم لكم، كيف تحكمون؟ لماذا المرأة الآن منبهرة بصيحات غربية تأتي لها ليست من الله ولا من دين الله ولا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي صيحات بعيدة عن دين الله وعن شريعة الله؟ لا تغتروا، لا تغتروا، هذه خديجة أمنا، أم المؤمنين، التي يعني من أحبها ومن تشبه بها من المسلمات حشر معها، حشر معها وصار بجوارها أمام الله عز وجل يوم يقوم الأشهاد. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. هذه امرأة تاجرت، هذه امرأة تزوجت خير رجال العالمين تزوجت رسول الله. هذه امرأة كان لها مواقفها السديدة القوية الشجاعة، هذه امرأة كان لها شخصية قوية، هذه امرأة كان لها حسن تبعل ورقة لزوجها ووقوف بجواره ومساندة عجيبة وترك للعناد والمناقرة والمدافعة، إنسانة كاملة بكل ما تحويه الكلمة من معان. فهل تجد المرأة المسلمة قدوة خيرا من هذه؟ هل تجد المرأة المسلمة مثالا أرفع ولا أطهر ولا أكمل من هذا لتحتذي به وتأتسي به وتسير ورائه وراءه وتقفو أثره؟ سبحان الله، يعني يعني يعني من تتبعين؟ تتبعين من يريد عزتك وشرفك ومكانتك ويعني وطهارتك، تتركينه وتتبعين من يريد أن يذلك ويسيرك وراء شهوتك وهواك ويبعدك ويجعلك تعرضين عن شريعة الله وعن دين الله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تتركين من يدعوك للعز والشرف وتتبعين من يدعوك للهو واللعب للبعد عن شريعة الله عز وجل التي فيها كمال العز والشرف؟ يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل في غربية النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر قائده أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاهما لهما من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كتاب الأذكار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 88 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 70 بعد 200، وهي قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. أية نفقة تنفقها، صغيرة أو كبيرة، جليلة أو حقيرة، سرا أو علانية، وأنت في ضيق مادي وأنت في بحبوحة مادية، في حياتك وبعد مماتك. وما أنفقتم من نفقة، هذه المن تفيد استغراق أفراد النوع، تفيد استغراق أفراد النوع مهما قلت. وما أنفقتم من نفقة، لو أنفقت ليرة واحدة، أو لو أنفقت مليون ليرة، لو أنفقت نفقة سرا أو علانية، وأنت متضايق ماديا وأنت في بحبوحة، كل أنواع النفقات. وقد يكون الإنفاق ماديا وقد يكون من نوع آخر، كل أنواع الإنفاق بكل مستوياته وكمياته ودرجاته وصفاته وملابساته في علم الله عز وجل. يعني أنت دقق، لو زرت مريضا ومعك هدية، أنت ماذا تفعل؟ تضع بطاقة على الهدية ليعلم هذا الذي زرته أن هذه الهدية منك. إذن المنفق حريص أن يعلم من أنفقت من أجله أن هذا الإنفاق منك. هذه القضية الأساسية في الإنفاق مغطاة بهذه الآية. معك إيصال، ما في معك إيصال، هناك شهود، ما في شهود، نوهت ما نوهت، سكتت، تكلمت، فرحت، فإن الله يعلم. لذلك المؤمن إذا أنفق نفقة في سبيل الله مطمئن أشد الطمأنينة إلى أن الله يعلم. وهذا الذي يبعدك عن النفاق، وهذا الذي يبعدك عن استجداء المديح، وهذا الذي يزهدك في أن يكتب اسمك مع المحسنين وأن يكون لك وجاهة عند الناس. كل هذا أنت مستغن عنه لأن الله يعلم. وإذا كان الله يعلم فغيره إن علم أو لم يعلم سيان، علم أو لم يعلم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، واحد نذر إن شفى الله ابنه ليوزعن لحما على الفقراء، هذا نوع من الإنفاق، لكن إنفاق مشروط. الإنفاق الأول إنفاق من دون شرط، والإنفاق الثاني إنفاق مشروط. لكن أنا أضع بين أيديكم هذه الحقيقة: الله عز وجل لا يشارك ولا يجرب، والأولى أن تنفق من دون شرط، لأن الله يعلم، يعلم أن الإبن مريض وأن هذا الأب حريص على شفاء ابنه. يا رب أنا أنفقت هذه النفقة لعلك تنظر له بالشفاء، أما إن شفيته أدفع، إن شفيته أدفع، مقبول، ولكن الأكمل أن تنفق بلا شرط. مقبول أن تنذر نذرا، ولكن الأكمل والأقوى والأبلغ والأرقى أن تنفق النفقة من دون شرط. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.

0: لذلك قالوا الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. الله جل جلاله على علو مكانه وعلى علو قدره يسترضى ويسترضى بالصدقة. فإذا وجدت أنك بعيد عن الحق قليلا، أو أن شبح مصيبة لاح أمامك، أو أن شيئا تخافه يقترب منك، أو أن عدوا متربصا يريد أن يوقع بك وليس لك أحد يعينك إلا الله، فاسترض الله بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها وتقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وكم من بلاء صرفه الله بالصدقة، وكم من مرض شفي الإنسان منه بالصدقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. وسميت الصدقة صدقة لأنها تؤكد صدق الإنسان في محبة الله. فالمال رخيص عنده أمام رضوان الله، المال محبب، فإذا أنفقت المحبب من أجل من تحبه أكثر. الصدقة برهان على أنك مؤمن، يعني هناك أعمال تفعلها لك هذه لا ترقى بك، أما هناك أفعال تفعلها تعارض فيها رغبتك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ما قيمة الإنفاق لو أنك لا تحب المال؟ لأنك تحب المال للإنفاق قيمة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يحب المال، يحب أن يكثر منه، يحب أن يكنزه، يحب أن يكون مطمئنا برصيد مرتفع له. فإذا أنفقت الشيء المحبب ترقى عند الله عز وجل. لولا أنك تحب المال لما ارتقيت بإنفاقه، لولا أن الله ركب فينا حب المال لما ارتقى الإنسان بإنفاقه. أيها الإخوة، ما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة، إذا كنت في فقر فالإنفاق له أجر أكبر. إذا كنت في حاجة إلى المال وقد أنفقته في سبيل الله فلك أجر أكبر. إذا كنت في شبابك صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر وأنفقت المال فالأجر أكبر. إذا كان الذي أنفقته يساوي نصف ما تملك فالأجر أكبر. من هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رب درهم سبق ألف درهم. قد ينفق شاب ألف ليرة وهو يملك ألفا وخمسمائة، هذا الألف يزيد عن مليون يملك صاحبه 200 مليون. رب درهم سبق ألف درهم، درهم تنفقه في إخلاص خير من 100 ألف درهم ينفق في رياء، درهم تنفقه في حياتك خير من 100 ألف درهم ينفق بعد مماتك. الإنسان على فراش الموت قد يتصدق، أعطوا فلانا 100 ألف، أعطوا فلان 1,000,000، بس في هذه اللحظات لا قيمة للمال عندك، لك أجر لكن ليس كما لو أنفقته وأنت صحيح وأنت تحتاج هذا المال. على كل أيها الإخوة، الآية عالجت نقطة بالإنفاق مهمة جدا، أنك إذا أنفقت نفقة بلا قيد أو شرط أو مشروطة هي النذر فإن الله يعلمه. إذا لا قيمة للإيصال، ولا قيمة لمديح الناس، ولا قيمة للشهود، يكفي أن الله يعلم أنك أنفقت هذا المال ابتغاء وجهه ورضوانه. الإنفاق له ملابسات كثيرة. الإخلاص يرفع قيمة الإنفاق، أن يكون المال قليلا يرفع قيمة الإنفاق، أن ينفق المال وأنت صحيح شحيح يرفع قيمة الإنفاق. هناك عوامل كثيرة ترفع قيمة الإنفاق، وهناك عوامل كثيرة أيضا تخفف من قيمة الإنفاق. من أنفق رياء لا قيمة لإنفاقه، ومن أنفق وقد زهد بالمال وقد صار المال لا يعني عنده شيئا ليس هناك كبير قيمة لإنفاقه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الآن ما معنى الظالمين هنا؟ ما علاقة الظالمين بالإنفاق؟ يعني إذا أنفقت رياء فأنت ظالم لنفسك، هي واحدة. إذا أنفقت رياء فأنت ظالم لنفسك، إذا أنفقت وأتبعت ما أنفقت المن والأذى فأنت ظالم لنفسك، إذا أنفقت نفقة قليلة إلى جنب ما تملك فأنت ظالم لنفسك. وما للظالمين بالرياء والمن والأذى، أو لو أنفقت نفقة في غير محلها فأنت ظالم لنفسك، لو أنفقت نفقة من أجل شهوتك وميولك فأنت ظالم لنفسك. هذا الذي يظلم نفسه سوف يعاقب، لن يجد أحدا يمنع عنه عقاب الله عز وجل. لو أن الله أراد أن يهلك مال إنسان أنفق ماله رئاء الناس لن يجد نصيرا يحول بينه وبين عقاب الله عز وجل. وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي. يعني في أمكنة مناسبة، في مواقف مناسبة جدا، يجب أن تعلن أنني أدفع هذا المبلغ. يعني مرة حضرت في حفل في دار الأيتام وصار التبرع علنا، جمع مبلغ كبير جدا، يعني يقول أنا أدفع 100,000، يستحي أن يدفع أقل من ذلك لأن حجمه المالي كبير جدا، فكل واحد يعطي رقم يتناسب مع حجمه المالي، فكان المجموع كبيرا جدا. في بعض السنوات كان هناك توجيه آخر ألا يعلن عن الأسماء والأرقام، فكان المبلغ أقل من العشر. تجربة عاينتها بنفسي، في مواطن يجب أن تعلن أنا أنفقت كذا، إن تبدو الصدقات فنعما هي. الآن أولا تشجعون الآخرين، أنت شجعت، وثانيا ليست هذه النفقة متعلقة بإنسان، متعلقة ببناء مسجد، متعلقة بدار أيتام، متعلقة بمعهد شرعي، متعلقة بصندوق العافية مثلا، متعلقة بصندوق الزواج. لا تجرح أحدا بهذا الإنفاق. أما إذا كان هذا الإنفاق متعلقا بإنسان، فلان الفلاني يحتاج إلى مساعدة، أنا دفعت له 10,000، إذا كان الإنفاق متعلقا بإنسان ينبغي أن لا تعلن هذا الإنفاق، أن يكون بينك وبين الله. يعني في مواطن الإعلان أولى، إذا ما تعلق بإنسان ونوى المنفق التشجيع، وفي مواطن أخرى الكتمان أولى إذا تعلق بإنسان وليس هناك منافسة في الدفع. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني يلي عنده احتمال يرائي، الإنسان ضعيف المقاومة أمام الرياء ينبغي أن ينفق من دون رياء، أن ينفق سرا، أن ينفق مع الكتمان. حينما تشعر أن نفسك تحدثك أنك محسن كبير وأنك بهذا أصبحت فوق الناس، إن شعرت بهذا ينبغي أن تكتم إنفاقك. وإن كان إيمانك قويا جدا ولا تعبأ بهذه الوساوس ولا تعلق كبير أهمية على يعني ما يقوله الناس عن إحسانك، ولم يتعلق الإنفاق بإنسان وأردت التشجيع أعلن هذا الإنفاق لتكون قدوة للآخرين، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يعني خبير ما إذا أردت بهذا الإعلان المراءة أو أردت التشجيع، من يعرف ذلك؟ لا يعلم هذا إلا الله. أنا أعلنت عن إنفاق، يا ترى أنا أريد سمعة، ثناء، مديحا، مكانة، تألقا، وجاهة، أو أريد أن أشجع المنفقين؟ هذا لا يعلمه إلا الله، وهو وحده يعلم ويكافئ، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم، يعني أنت يا محمد لا تستطيع أن تهدي أحدا قسرا، إنهم مخيرون، يعني الهدى الذي يقودهم إلى الإنفاق لا تملكه أنت، إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم، إنك لا تستطيع أن تهدي من تشاء لأنهم مخيرون، وليس عليك هداهم، لست محاسبا عن ضلالهم، ولكن الله حينما يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني فحوى دعوتك حق، ولكنك لن تستطيع أن تهدي من تشاء. كل إنسان له اختيار، فليس عليك هداهم، ليس عليك أن تهديهم الهدى الذي يدفعهم إلى أن ينفقوا، ليس عليك، عليك أن تبين لهم، عليك أن تبلغهم، عليك أن تذكرهم، عليك أن تحثهم، ليس عليك أن تجبرهم على ذلك، إن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، ولكن الله يهدي من يشاء، من يشاء أن يهتدي إليه يهديه الله عز وجل، والأولى أن يعود فاعل يشاء على الإنسان، ولكن الله يهدي من يشاء الهداية، أنت مخير، إن شئت الهداية يهديك الله عز وجل، وإن أردت خلاف الهداية الله عز وجل يدفعك إلى ما تريد لأنك مخير، ولأن مشيئته متعلقة برغبتك أنت، مشيئته سماح لك، المشيئة هنا إذا ارتبطت باختيار الإنسان مشيئة سماح، أنت أصررت على هذا الشيء فسمح الله لك أن تهتدي أو أن تبقى في ضلال. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. يعني لو فرضنا إنسان عنده صندوق حديدي وله فتحة، فكلما زاد من مصروفه شيء وضعه في هذا الصندوق، يعني هذا الذي وضعه في الصندوق خسره، الصندوق كله له، فكيف إذا كان كل شيء يدفعه في هذا الصندوق سيتضاعف ملايين المرات؟ وما تنفقوا من شيء من خير فلأنفسكم. يعني تروي كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع لحم شاة ومعه السيدة عائشة، وزع أعضاءها وأجزاءها ولم يبق منها إلا كتفها، السيدة عائشة يعني تريد أن تأكل من هذا الطعام، قالت يا رسول الله لم يبق إلا كتفها دعه لنا، فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها. يعني تروي القصص أن سيدنا عمر أمسك تفاحة قال أكلتها ذهبت أطعمتها بقيت، بين أيديك مال، المال الذي تنفقه يذهب، تنفقه على طعامك وشرابك ولباسك ولذائذك ومتعك يذهب، والمال الذي تعطيه للفقراء يبقى، ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني من ألطف توجيهات هذه الآية أن هذه الآية خبرية لكن جاءت بمعرض الإنشاء، يعني أنفقوا ابتغاء وجه الله، أنفقوا ابتغاء وجه الله، كأن يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا شأن الوالدات، وكأن الله يقول يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين، هذا يشبه قوله تعالى ومن دخله كان آمنا على بيت الله الحرام، يعني يا أيها المؤمنون اجعلوه آمنا، ينبغي أن يكون آمنا، هذا على شاكلة قوله تعالى الطيبون للطيبات، يعني يا أيها الذين آمنوا زوجوا الطيبين للطيبات. هي آيات جاءت على شكل خبر لكن قصدها الإنشاء والطلب. كذلك هنا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني الأصل في الإنفاق أن يكون ابتغاء وجه الله، لا يسمى الإنفاق إنفاقا إلا إذا كان ابتغاء وجه الله، لا يكون الإنفاق عبادة إلا إذا كان ابتغاء وجه الله، هكذا. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، هذا المعنى الثاني. أخواننا الكرام، بالإنفاق في معنيان أساسيان، أن تعلم أن الله يعلم وأن يعوض عليك الذي أنفقته. فأول آية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الآية الثانية وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. لكن طبعا بالتأكيد ليس معنى هذه الآية أنك إذا أنفقت 1000 ليرة الساعة 6 صباحا يأتيك الساعة 7 10,000، لو أن الأمر كذلك لالتغى الاختيار، لأقول للناس ادفع 100 خذ 1000 سوف تجد 1,000,000 إنسان واقفين بالدور، لا تدفع، ولكن بعد حين تدفع ابتغاء وجه الله، تدفع ولا تنتظر التعويض، تدفع ولا تنتظر المقابل، تدفع ولا تنتظر أن يوفى إليك، تدفع ابتغاء وجه الله، ولكن الله جل جلاله لا بد من أن يضاعف لك الذي أنفقته أضعافا كثيرة، وقد يصل هذا إلى 700 ضعف، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تنفق شيئا دون أن يعوض عليك أضعافا مضاعفة. قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يا أخوان لو أن الإنسان عرف كرم الله عز وجل وعرف ما عند الله في الدنيا والآخرة والله لأنفق إنفاقا بغير حساب. وهؤلاء الذين ينفقون أموالهم أصبح عندهم رغبة في الإنفاق لدرجة أنهم كلما أنفقوا ازدادوا قوة وثراء. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني يقول ماذا أفعل إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء؟ شو سيدي حاليا؟ يعني كل واحد منا حوله ناس أغنياء لكن محسنين، تجد ينفق بغير حساب، بغير حساب، والله يعطيه بغير حساب. التعامل مع الله مدهش مدهش. تنفق، يعني أحد إخواننا الكرام، والله أنا أروي هذه القصة لأنه نادرة جدا، يعني يعمل عمل بسيط جدا، 2000، قصة قديمة يمكن شيء 20 سنة، يعني 2500 بالشهر، عمل تجاري محدود جدا. فجاء أخ مؤمن قال له أنا فقدت عملي ولا دخل لي، ما في أمل. قال له تعالى أتقاسم معك هذا الدخل، دخلي كان 2500 صار 1250 و1250. الله ألهمه لك شغلة جديدة ببيع يعني معين، يعني أول شهر بعد هذه المناصفة جاهن 15,000 ليرة. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تنفق ابتغاء وجه الله وأن لا يعوض عليك الأضعاف المضاعفة. والله كريم، لكن إياك أن تنفق وأنت تنتظر التعويض. أنفق ابتغاء وجه الله، أنفق ولا تنتظر أن يوفى إليك شيء، لكن الله عز وجل لا ينساك من فضله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآيات فيها معنيان: الأول أنه أن الله يعلم ما تنفق، والمعنى الثاني أن الله يوفي إليك ما تنفق أضعافا مضاعفة. ما الذي يمنعك أن تنفق؟ إلا الضعف، ضعف الإيمان، وإلا الجهل بما عند الله عز وجل. لا يمنعك من الإنفاق إلا ضعف إيمانك وجهلك بما عند الله من عطاء كبير. ثم يقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أيها الإخوة، من أولى الناس أن تنفق عليهم؟ قال تعالى للفقراء. يجب أن نفرق بين الفقير والمسكين على اختلاف في التعريف. على كل أحدهما ترده اللقمة واللقمة والتمرة والتمرة، والثاني لا يجد حاجته. الإنسان له دخل، له دخل 5000 ليرة، لكن مرض ابنه مرضا شديدا، دخله يكاد يكفي طعامه وشرابه. مرض ابنه مرضا شديدا، هذا يحتاج إلى مساعدة لو أن له دخل. فالفقير هو الذي لا يجد حاجته، يعني دخله أقل من حاجته. أما المسكين ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرة، الموضوع آخر. يعني ممكن تعطي إنسان أنيق ساكن البيت ملك، عنده سيارة صغيرة جدا أساسية جدا في حياته، بحاجة إلى عملية لابنه جراحية، هذا فقير لا يجد حاجته. والفقير يجب أن يؤمن له طعامه وشرابه وكسوته ومركبه، وقد يكون دراجة، ويؤمن له تطبيب أولاده وحرفته وأدوات حرفته، أي أساسيات. فهناك شخص يعني لا يدفع إلا لمتسول، وقد يكون أغنى من الدافع، قد يكون أغنى من الدافع بكثير. على كل، ما دام هذا الفقير الذي يحتاج أن تساعده دقيق، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا. هذا الذي يجب أن تنفق عليه لا يسألك ويتجمل ولا يرخ إطلاقا وتحسبه غنيا. يقتضي هذا الكلام الإلهي أن تبحث أنت عنه، هو لا يسألك، لا يقتحم عليك، لا يطلب منك بقوة، لا يلح، هو متعفف لا يسأل. ماء في وجهه، عزيز النفس، متجمل، أنيق، لا يرتدي ثيابا بالية كي تشفق عليه، يتأنق في ملبسه، يتجمل في حركاته وسكناته، لا يتضعضع لغني، لا يذل نفسه أمامه، يطلب حاجته بعزة النفس. هذا الذي ينبغي أن تعطيه. هذا لا يسألك، فكيف أعرفه؟ هذا ينبغي أن تبحث عنه، ينبغي أن تبحث وأن تسأل وأن تدقق. كلما التقيت بإنسان مؤمن عزيز النفس متجمل اسأله عن أحواله، أعليه دين؟ ما شأنه؟ أولاده في المواسم الأساسية، موسم البرد، موسم المدارس، هل هو بحاجة إلى شيء؟ هو لا يسألك، لأنه هو لا يسألك. وفي أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم. السائل يسأل وقد يسأل بوقاحة وقد يسأل بقوة، وقد يعيد عليك السؤال وقد يقف أمامك بني غادر بالشكل، وقد يلح عليك وقد يقسو عليك بالكلام. أما الذي يستحق أن تعطيه لا يسألك. لذلك ينبغي أن تبحث عن الذي يستحق، لا تعرفه، يجب أن تتعرف عليه. من هم الفقراء؟ قال الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. لا أحب أن أفصل في هذا، لكن إنسان يقوم بعمل يعلم أولادنا القرآن الكريم، يعلم الطلاب بالمدارس، معاشه لا يكفي أيام معدودة، هو عنده دوام كامل 6 أيام بالأسبوع. هذا الذي يؤذن، هذا الذي يخدم، هذا الذي يعمل عمل أساسي، لكن كل وقته من أجل مبذول. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما في عنده وقت يتاجر، ما في عنده رأس مال يتاجر، ما في عنده خبرات التجارة، لكن له عمل مهم جدا في الحياة. أيام ببعض البلاد الأجنبية تستقبل طالب علم من بلاد المسلمة ويعلم أبنائه، لا يعمل إلا بتعليم الأبناء، يجب أن يؤمن له مبلغ يعيش منه. طب نحن مدرسين الديانة فرضا، مدرس كل وقته في التعليم 36 ساعة بالأسبوع يعلم أبناءنا التربية الإسلامية، يجب أن يأخذ دخل يعيش كريم هو وأولاده. وفهمكم كفاية. هذا الذي حصر في عمل دعوي، حصر في عمل ديني، حصر في عمل من أعمال البر والتقوى، كل وقت في هذا العمل، هذا يعد فقيرا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأرض التجارة، يعني وقته في بعض الجامعات هناك أستاذ باحث ما بيدرس، يؤلف كتب، هناك من يؤلف، هناك من يدرس، هناك من يعلم، هناك مدرس تربية دينية، هناك مدرس لغة عربية، هناك مؤذن، هناك إمام، هناك يعني هناك أعمال كثيرة جدا في الدعوة والتعليم، تحتاج إلى تفرغ، ويحتاج التفرغ إلى إنفاق. إذن هؤلاء يستحقون أن يأخذوا من بيت مال المسلمين ما يسد حاجتهم ويوفر لهم كرامتهم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يعني في نقطة بحب تكون واضحة عندكم، في أغنياء يعني عندهم نظر بعيد جدا، يبحثون عن أناس إيمان كبير وعفة عالية وكرامة عالية جدا، يمدونهم بما يحتاجون بلا ضجيج، بلا يعني جلد، بلا تباهي، بلا من، بلا أذى. البطولة لا أن تنفق، أن تضع النفقة في مكانها. البطولة ألا تعطي للمتسول، البطولة أن تعطي العفيف الذي لا يسألك شيئا، هذه البطولة. لذلك أنا أتصور أنك إذا أنفقت مبلغا بعد بحث دقيق ودرس عميق وبعد سؤال وجواب حتى عرفت هذا المؤمن الذي لا يسأل ولا يسلم ولا يبذل ماء وجهه، ووضعت هذا المبلغ عنده سرا بينك وبينه دون أن تعلم أحدا ودون أن تذكر اسمه ودون أن تشهر به، هذا الإنفاق يتضاعف أضعافا كثيرة. يعني في أشخاص لمجرد أن ينفق المال يرتاح، لا، هناك مهمة بعد أن تقرر إنفاق المال، أين تضع هذا المال؟ يجب أن تضعه في مكانه الصحيح. قد تعطيه لإنسان يبدو لك غنيا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن ما في شيء، ما في شيء إطلاقا، لكنه كريم النفس. حتى أن بعض علماء الفقه قال هذا الذي كان غنيا فافتقر يصح أن يأخذ من مال الزكاة، هو قوي، مع أن النبي يقول يعني الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي. الغني ممنوع يأخذ صدقة، طيب القوي ممنوع يأخذ صدقة؟ طيب معقول إنسان كان غني كبير وافتقر فجأة إذا اشتغل عتال؟ أنت قوي. الإسلام عظيم، الإسلام واقعي، هذا الغني الذي افتقر يعطى من بيت مال المسلمين ما يسد حاجته ولو كان قويا، حفظا لماء وجهه. يقول عليه الصلاة والسلام أكرموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر وعالما ضاع بين الجفان. للفقراء الذين طبعا إذا يجوز أن نعطي المؤذن راتبا والإمام راتبا والمدرس راتبا والذي يعمل على جمع الزكاة راتبا وكل من له عمل يستغرق كل وقته في سبيل الله، والذي يجاهد في سبيل الله يستحق راتبا. هذا غير ممكن، إنسان يعمل في الخدمة يدافع عن بلاده يدعو إلى الله عز وجل يجاهد في سبيل الله، هذا أين يأكل؟ هذا الذي يستحق أن نعطيه. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والله أيها الإخوة، الذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله يتألق تألقا لا يعلمه إلا الله، قريب من الله، يشعر بقيمته، يشعر أنه ذو خير عميم، يشعر بعمله الطيب. هذا المال الذي وهبك الله إياه يمكن أن ترقى به إلى أعلى عليين إذا أنفق في طاعة الله. أنا مرة حضرت حفل تخريج طلاب من حفظة القرآن الكريم، ألقيت كلمة رائعة، قال المتكلم قال أنا أشكر هؤلاء الطلاب الذين حفظوا كتاب الله، وأشكر الذين علموهم كتاب الله، وأشكر الشيوخ الأفاضل الذين امتحنوهم، كلام طيب. قال وأشكر هؤلاء الأغنياء الذين تبرعوا لكل حافظ كتاب الله بعمرة إلى بيت الله الحرام. قال المال شقيق الروح، هذا تعلم وهذا علم وهذا فحص، طيب وهذا الغني ماذا فعل؟ شجع. قال كل واحد حافظ كتاب الله له عندي عمرة، طب صغير ركب طائرة ذهب إلى بيت الله الحرام، نزل بفندق لا حاله مكرم بالمجتمع، تكريم كبير. فيبدو أن هذا الذي شجع الصغار على حفظ كتاب الله ليس أقل أجرا من الذي علمهم. المال شقيق الروح، هؤلاء الذين معهم أموال والله متاح له أن يكونوا في مرتبة العلماء والدعاة، لأن المال عنصر أساسي في الحياة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. كيف أن النبي جعل المنفق في مستوى الداعية تماما؟ المال شقيق الروح، نحن بحاجة إلى دعاة، بحاجة إلى أغنياء ينفقون. فيا أيها الإخوة الكرام، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا تحب أن يطمئنك الله عز وجل، وأن يحفظ لك صحتك وأهلك وأولادك ومالك، وأن يهبك سكينة تملأ قلبك سعادة؟ أنفق، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. عبدي أنفق، أنفق عليه، أنفق، أنفق عليه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم الذي يكافي عملهم، ولا خوف عليهم من المستقبل ولا هم يحزنون عن الماضي. أيها الإخوة، أنا لا أقول لكم يجب أن تكونوا أغنياء حتى تنفقوا، لا لا، يمكن أن تنفق 5 سيارات بإخلاص شديد. كنت أقول حينما أدعو للتبرع 5 ليرات على العين والرأس. قد يدفع طفل، أعجبني مرة في مؤتمر للأوقاف حضرته أن هناك وقف في بعض الدول الإسلامية للصغار، مثلا تأسيس معهد شرعي فهو أسهم السهم فرضا 100 ليرة حتى يشجع أطفال المدارس، يدفع 100 ليرة وأنت لك وقف، يعني حجزت من مالك جزءا لوقف مستمر إلى آلاف السنين. كل من تعلم في هذا المعهد في صحيفة من وقف هذا المال لبنائه، وقف خاص الصغار. نعود أنفسنا أن ننفق ونعطي ونحل مشكلات الناس حتى الله عز وجل يرحمنا، لأنه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني هناك من ينفق على ملذاته الملايين المملينة، وهناك والله حدثنا أخ فات لبيت قال إنه غرفة الاستقبال تزيد عن 200 متر، حشيت زوايا هذه القاعة أو هذه الغرفة أو هذا الصالون بتحف أقل تحفة 500,000. قال والله بتحفة واحدة يزوج شابين، ماذا تنفعه هذه التحف؟ ماذا تنفعه؟ هذا الذي يحل مشكلات المسلمين يرقى عند الله، أما الذي ينفق المال على متعه وملذاته وعلى مكانته وعلى مظاهره هذا بعيد عن الله بعد الأرض عن السماء. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله أيها الإخوة، نحن في بلد طيب وهناك من ينفق بغير حساب، يعني والله ما من بلد في من حولنا في إنفاق هذه البلدة الطيبة. عجيب، تذهب إلى مساجد بمدن أخرى يعني أكبر تبرع 8,000، عندنا 600,000 400,000 500,000 بالجمعة الواحدة، في حفل واحد مبلغ ضخم من أجل صندوق يعني الرعاية الاجتماعية وصندوق المعالجة الصحية. فيا أيها الإخوة، عليكم بالإنفاق، الإنفاق يجعلكم تتألقون عند الله عز وجل، الإنفاق دليل حبك لله عز وجل، الإنفاق برهان على أنك محب لله، برهان عملي حقيقي. ونتابع هذه الآيات في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: النزهات في رياض الصالحين.
1: باب حلق الذكر.
2: وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره

شيطانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
2: الله أكبر الله

الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل يا رب. سبحانك، ما أعز جناب من احتمى بجنابه. إلهي إلهي، تباركت في علاك، فإني آمنت بك وعرفني بك طه الأغر. رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

كلام في الحب. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس. تبني الطيور أعشاشها بالحب، ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب. بالحب تشرق الوجوه وتبتسم الشفاه. الحب قاضي في محكمة الدنيا. أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزله، فتقلبوا على رؤوس الرماح للرضا في موقعة بدر وأحد وحنين، وهجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة والمدينة، وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، وأنفقوا النفائس طلبا لمرضاة الحبيب. لما أحب الله الخليل إبراهيم عليه السلام صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم موسى عليه السلام انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم حن له الجزع وانشق القمر. بالحب يترك النائم لحافه الدافئ وفراشه الوسير لصلاة الفجر. بالحب تدمع العين ويحزن القلب، ولا يقل إلا ما يرضي الرب. الحب حبان، حب أرض يطيني هو هيام وغرام، وحب علوي سماوي إلهي هو طاعة وعبادة وسيادة. وحب الإله تعلق بشرعه وانقياد لأمره وامتثال لدينه وتقرب منه. أما حب الطين فهو آهات وحسرات وندامات. وحب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسعادة. كيف لا تحب الله؟ وما من نعمة عليك إلا هو منعمها. هو المحسن وحده جل في علاه، فحبه واجب والتقرب منه فريضة، وشكره حتم وطاعة لازمة.

0: عود بازجاكيان أن بلاده لن تخوض أي مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، مؤكدا أن هذا الملف لم يرد في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا مع الولايات المتحدة ولن يكون مطروحا مستقبلا. وفي المقابل شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران التزمت بموجب التفاهم بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش لمنشآتها النووية، ملوحا بوقف المحادثات الدبلوماسية في حال تراجع طهران عن هذا الالتزام. وكان الاتفاق المبرم في 18 من حزيران يونيو الحالي قد أطلق مهلة مدتها 60 يوما لبدء المفاوضات وسط تسارع في الحراك الدبلوماسي، حيث عقد الرئيس بازجاكيان اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة إسلام أباد. وفي السياق ذاته وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أبوظبي ضمن جولة تشمل حلفاء واشنطن في منطقة الخليج بالتزامن مع التحضير لانطلاق محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة واشنطن. وتستعد واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك المسؤولين اللبنانيين بأن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ الثاني من آذار مارس الماضي عقب إطلاق نار حزب الله باتجاه إسرائيل دعما لإيران، وما أعقبه من هجمات جوية وبرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص. وتأتي هذه الجولة المرتقبة بعد فشل 4 جولات من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية والتي جرت منذ نيسان أبريل الماضي في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي غضون ذلك شهدت الجبهات هذا الأسبوع أطول فترة هدوء منذ بدء التصعيد، وذلك في أعقاب إبرام مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران نصت على وقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. وإلى أستراليا، حيث أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن ميزانيتها الختامية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، واعدة بتقديم حزمة من التسهيلات والإصلاحات المالية لتخفيف الأعباء المعيشية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا. وتتضمن الميزانية تجميد رسوم النقل العام وخفض الحد الأقصى الأسبوعي لرسوم الطرق من 60 إلى 50 دولارا، بالإضافة إلى خفض رسوم تسجيل المركبات بقيمة 100 دولار. وعلى صعيد البنية التحتية، رصدت الحكومة 9.2 مليار دولار لإنشاء وترقية 260 مدرسة و11.9 مليار دولار لبناء وتطوير مستشفيات الولاية. وأكد وزير خزانة الولاية دانيال موكي أن أولويات الميزانية جاءت تلبية للاحتياجات المباشرة للمواطنين.
1: We are showing people that our commitment to expense control continues and that we remain disciplined about every dollar we spend of the public's money. I'm well and truly live that every dollar that the government decides how to spend is a dollar someone else has earned, whether it's a nurse, whether it's a hospital cleaner, whether it's a truck driver or a small business. So we're very respectful of the public's money. From our perspective, I will say that we have delivered the tightest expense control of any Australian government since 2023.
0: منح وزير الهجرة الأسترالي حق الإقامة الدائمة لعائلة تقيم في مدينة تومبا بولاية كوينزلاند، وذلك بعد أن واجهت خطر الترحيل القسري جراء خطر إداري في إجراءات التأشيرة. وكان مسعى العائلة السابق للحصول على الإقامة الدائمة قد تعثر جراء عدم استكمال صاحب عمل سابق لإجراءات طلب التأشيرة، حيث رفض طلبهم بالتدخل الوزاري أواخر العام الماضي بدعوى عدم توفر مصلحة عامة جوهرية، قبل أن تسفر الضغوط والدعم المجتمعي عن مراجعة القرار وصياغته لصالح العائلة. وعبرت الفلبينية رينا نانغان وشريكها التايلندي كارين بيتشكوكو اللذان يديران مطعما في المدينة منذ 14 عاما ولهما طفل يبلغ من العمر 8 سنوات عن ارتياحهما الشديد لهذا القرار التعديلي.
2: Because like they make you feel welcome, they make you feel loved, and they never make you feel that you are unwanted. So which is like, you know,

0: in a point, like sometimes you will feel like we think like it's what's going on at the moment in our in our country. But then like in here in Toowoomba, you will never feel unwanted.
1: أفادت تقارير إعلامية محلية بإخضاع طائرين بحريين نافقين عثر عليهما على شواطئ خليج فاولرز في ولاية جنوب أستراليا للفحوصات المخبرية للتحقق من احتمالية إصابتهما بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة H5. ويأتي العثور على الطائرين على بعد 360 كيلومترا من حدود ولاية غرب أستراليا التي شهدت مؤخرا رصد الفيروس في وقت تسعى فيه الجهات الحكومية في ولاية جنوب أستراليا لإعادة تشغيل منصاتها الرسمية لإصدار البيانات وتوفير المستجدات لوسائل الإعلام فور ظهور نتائج التحليل. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن تخصيص استثماري مالي بقيمة 35 مليون دولار على مدار عامين لتمويل برنامج تجريبي يستهدف الحد من ظاهرة ازدحام المرضى في المستشفيات والمعروفة بباد بلوك. وسيعمل البرنامج الجديد على توفير أماكن رعاية مؤقتة للمسنين أو تقديم خدمات الرعاية المنزلية لنحو 600 مريض من المؤهلين طبيا والذين ينتظرون حزمة رعاية لكبار السن المدعومة من الحكومة الفيدرالية. أعلن القاضي مايكل ماكيو بعدم قبول مقاطع الفيديو والتسجيلات الأخرى كأدلة إثبات في المحاكمة المقبلة لممرضين أستراليين متهمين بتوجيه عبارات معادية للسامية لصانع محتوى إسرائيلي. ومن المقرر أن يمثل المتهمان أحمد نادر وسارة أبو لبدة أمام المحكمة في نهاية شهر آب أغسطس المقبل بعد أن دفعا ببراءاتهما من تهم السلوك التهديدي والمسيء على خلفية ادعاءات برفضهما تقديم الرعاية الطبية لمرضى إسرائيليين والتهديد بممارسة العنف ضدهم. أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في قطاع الوقاية من العنف الأسري عن ترحيبهم بالدعم المالي الذي أقرته ميزانية ولاية نيو ساوث ويلز، وخصص وزير الخزانة دانيال موكي نحو 184 مليون دولار لتعزيز قدرات أكثر من 90 مركزا للخدمات المتخصصة التي تعتمد عليها سنويا قرابة 80 ألف امرأة وطفل. وفي أخبار الرياضة، بدأ الشوط الثاني قبل قليل في ولاية ماساتشوستس الأمريكية المواجهة بين منتخبي غانا وإنجلترا على أرضية ملعب بوستن، حيث يسعى كل الفريقين لاقتناص بطاقة التأهل وبلوغ الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم. وتوافدت أعداد كبيرة من مشجعي المنتخبين متابعة اللقاء الحاسم، حيث أعرب مشجعون من الفريقين عن مشاعر الوحدة والروابط الإيجابية التي تفرضها أجواء المونديال الودية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبورن غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.
0: أكيد.

وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Brothers and sisters, QK Radio would like to present to you a delightful combination of a hadith by the Prophet, peace be upon him, in Arabic and translated in English.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة صحيح الجامع.
2: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, be honest in your gatherings. Neither backbite others nor disclose their secrets. Sahih al-Jama.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري.
2: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, wealth is not the possession of many goods. Rather, the actual wealth is the self-contentment. Reported by Bukhari.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. صحيح الجامع.
2: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, he who neither shows mercy to the youngers nor respects the elders is not one of us. صحيح الجامع.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. رواه مسلم.
2: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, beware of miserliness because it caused destruction to those before you. Reported by Muslim.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه مسلم.
2: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, the one who gives something to somebody then takes it back is just like a dog who eats and vomits to eat it again. Reported by Muslim.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة. رواه الترمذي.
2: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, this world is evergreen and charming, but the hereafter is far better. Reported by الترمذي.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.
2: Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, if you are humble for the sake of Allah, he will raise your position. Reported by Muslim.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم.
2: Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, wealth never decreases due to charity. Reported by Muslim.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. صحيح الجامع.
2: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, the upper hand, the donor, is better than the lower, the beggar. صحيح الجامع.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري.
2: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, live in this world as if you are a stranger or a passerby. Reported by Bukhari.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم.
2: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, world is like a prison for a believer while it is a paradise for a disbeliever. Reported by Muslim.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. رواه الترمذي.
2: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, the more you keep silent, the more you are safe. Reported by الترمذي.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود.
2: Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, a Muslim is never allowed to stay angry with his brother Muslim over 3 days, because he who does that then dies will go to hell. Reported by Abu Dawood.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
2: Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, the strong Muslim is not he who wrestles, but he who controls himself when angry. Agreed upon.

عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

0: إخواننا
1: إخوة الإيمان والإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
3: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

فَأَسَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
2: الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالا أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي. كن جبارا عليهم، انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ليس لهم رب سواك ولا ناصر لهم سواك، إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم. لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب وكن لهم بالمرصاد. دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومثبتا وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 25 من سير أصحاب رسول الله صلوات الله عليه ورضي الله عنهم أجمعين. وصحابي اليوم، بل صحابية اليوم، السيدة أسماء بنت أبي بكر. ويا أيها الإخوة الأكارم، لا فرق في البطولة بين رجل وامرأة، فالإسلام يصنع المعجزات، يصنع الأبطال، رجالا كانوا أو نساء. فصحابيتنا الجليلة جمعت المجد من أطرافه كله، أو من أطرافه كلها. أبوها صحابي جليل، جدها صحابي جليل، أختها صحابية، زوجها صحابي، ابنها صحابي، وحسبها بذلك شرفا وفخرا. حقيقة مدام ذكرنا النسب فلي تعليق عليه. النسب تاج لا يوضع إلا على رأس المؤمن، فإن لم يكن مؤمنا فلا قيمة له. والدليل: تبت يدا أبي لهب وتب، عم النبي، ما أغنى عنه ماله وما ولد. إذا كان هناك إيمان فالنسب تاج، يزيد الشريف شرفا، يزيد ذا المروءة مروءة. أما إن لم يكن هناك إيمان فلا قيمة له إطلاقا، بل هو حجة على صاحبه. وأقوى دليل: يا فاطمة بنت محمد، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. من دون إيمان النسب لا قيمة له. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أبو سفيان زعيم قريش وقف بباب عمر ساعات طويلة فلم يؤذن له، وبلال وصهيب يدخلان ويخرجان بلا استئذان، ألمه ذلك. فلما دخل عليه قال زعيم قريش: يقف ببابك ساعات طويلة ولم يؤذن له، وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان؟ فأجابه بكلمة واحدة، قال: يا أبا سفيان، أنت مثلهما؟ هذا الجواب. فالنسب والحسب والشأن والأسرة والعائلة والرفعة هذه من دون إيمان لا قيمة لها إطلاقا. لكن إذا آمن ربما كان النسب تاجا تتوج به إيمانك. هذا موضوع النسب. ومرة إنسان سألني عن شجرة نسب، قلت له أنا عندي شجرة مختصرة تصلح لكل مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. انتهى الأمر. أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. فإذا قلنا هذه الصحابية جمعت المجد من أطرافه، أبوها صحابي وجدها صحابي وأختها صحابية وزوجها صحابي وابنها صحابي لأنها مؤمنة، ذكرنا ذلك. سلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. هذا موضوع النسب، لا يتكلم به، لا يفتخر به، لا يذكر إلا مع الإيمان. تاج يتوج الإيمان. فإن لم يكن هناك إيمان فلا أحد يعبأ به. أبوها سيدنا الصديق خليل النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وخليفته بعد مماته. جدها أبو عتيق والد أبي بكر رضي الله عنه. أختها أم المؤمنين عائشة الطاهرة المبرأة. زوجها حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام. هذا لما بروي التاريخ أنه سيدنا معاوية جاءه كتاب شديد اللهجة فيه تجاوز، أما بعد فيا معاوية. معاوية باسمه فقط، لا أمير مؤمنين ولا خليفة المسلمين ولا شيء من هذا القبيل. أما بعد فيا معاوية إن رجالك قد دخلوا أرضي فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. دفع معاوية الكتاب إلى ابنه يزيد، قال له: يا يزيد ماذا نصنع؟ لما قرأ الكتاب غلى الدم في عروقه وقال: أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. معاوية كان حكيم وحليم، قال: يا بني غير ذلك أفضل؟ أملى على الكاتب، قال له: أكتب أما بعد فقد وقفت على كتابي أي ولدي حواري رسول الله. من أرسل الكتاب؟ عبد الله بن الزبير، الزبير ابن العوام حواري رسول الله. قال له: أما بعد فقد وقفت على كتاب ولدي حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه، والدنيا كلها هينة جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. جاء الجواب: أما بعد فيا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. جاء الكتاب، استدعى ابنه يزيد، قال: انظر، ماذا كان اقتراحك؟ أن نرسل له جيشا أوله عنده وآخره عندنا يأتون برأسه. انظر إلى الجواب، قال: يا بني من عفا ساد، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. الزبير ابن العوام زوج السيدة أسماء بنت أبي بكر، إنها أسماء بنت أبي بكر. أسماء كانت من السابقات للإسلام، يعني كمان تطبيقا لهذا، أختك من يومين ثلاثة جاي، من شهر من شهرين، يتطاول على أخ له 5-6 سنوات 10 سنوات، هي سوء أدب. القدم له قيمة، حتى في الجيش له قيمة، لك متقدم هذا أقدم منه. لو اجتمع ضابطان برتبة واحدة ومن كلية واحدة وبعلامات واحدة الأقدم ولو ليوم واحد يتولى قيادة الفرقة. عامل الزمن له قيمة. لا حدا جاء من يومين، من أسبوع، من أسبوعين، أخ قديم له سنوات طويلة، هذا له شأنه، له مكانته، له أفضلية السبق في طريق الإيمان. على كل إن كانت أسماء من السابقات إلى الإسلام، إذ لم يتقدم عليها في هذا الفضل العظيم غير 17 إنسانا من رجل وامرأة، يعني ترتيبها كان المسلمة 18 قبل ماذا. هذه الصحابية الجليلة لقبت بذات النطاقين. أنا أقول الجليلة لأن الإسلام يصنع الأبطال ذكورا كانوا أو إناثا. وأنا أشهد الله أن في مجتمعاتنا من النساء ما إن إحداهن لتعدل عند الله 100,000 رجل بطاعتها لله وتفانيها في خدمة زوجها وأولاده وتقديمها للمجتمع عناصر طيبة وحسن تربيتها وصبرها على أسرته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. قال هذه السيدة الجليلة الصحابية الكريمة لقبت بذات النطاقين لأنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها يوم هاجرا إلى المدينة زادا وأعدت لهما سقاء، فلما لم تجد ما تربطهما به شقت نطاقها شقين فربطت بإحداهما المزود وبالثاني السقاء، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدلها الله منهما نطاقين في الجنة، فلقبت آن ذلك بذات النطاقين. أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. تزوج بها الزبير بن العوام وكان شابا مرملا، يعني فقيرا، لا مو أرمل، فقير، مرمل يعني فقير، ليس له خادم ينهض بخدمته، ليس له مال يوسع به على عياله غير فرس اقتنى. والبطولة أن تزوج ابنتك للمؤمن فقيرا كان أو غنيا، ولا تعبأ بالمال لأنه إن كان فقيرا وكان مؤمنا فسوف يغنيه الله من فضله. سعيد بن المسيب من كبار التابعين وكان قاضيا من كبار القضاة في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان له ابنة من خير النساء تحفظ كتاب الله، فقيهة تحفظ الحديث الشريف على مستوى رفيع من الكمال الخلق والخلق، ولأنها من أعلى النساء علما وخلقا وخلقا خطبها الوليد بن عبد الملك لابنه. والقصة طويلة، لكن آخر فقرة في القصة: عنده تلميذ فقير جدا غاب عنه أسبوعين، فلما تفقده قال: يا سيدي ماتت زوجتي. قال: لما لم تخبرنا؟ قال: والله استحييت أن أخبرك، كنت هيأتها للدفن. قال له: هل لك بزوجة؟ قال له: نعم يا سيدي. قال له: أتأخذ ابنتي؟ قال: ما صدق من شدة الفرح ولا يملك شيئا. قال: في الليلة نفسها طرق الباب، قلت: من الطارق؟ قال: سعيد. قال هذا التلميذ الفقير: تعرضت كل من اسمه سعيد فلم يخطر على بالي أنه يمكن أن يكون الطارق سعيد بن المسيب. فلما فتح الباب رأى شيخه ومعه ابنته، فدفعها إليه وقال إني هي زوجتك وإني كرهت أن تنام الليلة وحدك. هلأ ما بيصل إلا يطلع عيونه، سنتين ونصف قصبة تطلع روحه، لسه غرفة النوم ما انتهت عند البخاخ بدها مسكات. تعقيد الحياة يذهب رونقه. على كل، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كانت له نعمة الزوجة الصالحة تخدمه وتسوس فرسه. واحد خطب امرأة أراد أن ينصحها، قال يا فلانة إن في خلقي سوءا، فأجابته إجابة مفحمة، قالت له إن أسوأ خلقا منك من حاجك لسوء الخلق. هكذا المرأة المؤمنة. كانت له نعمة الزوجة الصالحة تخدمه، تسوس فرسه، ترعاه، تطحن النوى لعلفه، حتى فتح الله عليه فغدا من أغنى أغنياء الصحابة. ولما أتيح لها أن تهاجر إلى المدينة فرارا بدينها إلى الله ورسوله، كانت قد أتمت حملها بابنها عبد الله بن الزبير. هذا عبد الله بن الزبير، هذا الذي كان مع غلمان يلعبون، فمر عمر بن الخطاب فلما رأوه وكان ذا هيبة شديدة تفرقوا، إلا عبد الله بن الزبير بقي واقفا بأدب، شيء يلفت النظر. فلما وصل إليه قال يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعه. واسع الطريق. لم يمنعها الحمل من تحمل مشاق الرحلة الطويلة، فما إن بلغت قباء حتى وضعت وليدها. في أثناء الهجرة بقباء وضعت وليدها عبد الله بن الزبير، فكبر المسلمون وهللوا لأنه كان أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة، أول مولود في دار الهجرة طبعا للمهاجرين. فحملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره، فأخذ شيئا من ريقه الشريف وجعله في فم الصبي، ثم حنكه ودعا له. والسنة تحنيك المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. فكان أول ما دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمع لأسماء بنت أبي بكر من خصائل الخير وشمائل النبل ورجاحة العقل ما لم يجتمع إلا للقليل النادر من الرجال. يعني هو في امرأة تعدل عند الله 100,000 رجل برجاحة عقلها وصدق إيمانها واستقامتها وإخلاصها وتفانيها في خدمة زوجها وأولاده. ويجب أن نعرف أن المرأة كالرجل في التكليف وفي التشبيه، لكن لها خصائص تميزها عن الرجل، وله خصائص تميزه عن المرأة. ليست مجال انتقاص. مثلا الأمية بالنبي عليه الصلاة والسلام نقص أم كمال؟ كمال. الأمية فينا نقص. صفة واحدة هي في النبي كمال وفي المؤمنين نقص. طيب مثل واقعي، المكان المعد للبضاعة في السيارات إذا كان واسعا جدا في الشاحنات نقص أم كمال؟ كمان شاحنات كمان. أما في السيارات التي مهمتها نقل الركاب نقص. إذن لما قال عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذم المرأة، لكن عقل المرأة مع عاطفتها مجموعهما واحد، وعقل الرجل مع عاطفته مجموعه واحد. فحينما تهيأ المرأة لتكون أما لا بد من عاطفة جياشة، لا بد من إحساس مرهف، لا بد من رقة في المشاعر. أما إذا هيئ الرجل ليقود أمة أو ليكسب رزقا لا بد من عقل يزيد على عاطفته، ولا بد من أجل تربية أولادها من عاطفة تزيد على عقلها. إذن المجموع ثابت، يعني كمالها في زيادة عاطفتها وكماله في زيادة عقله، ومجموع العقل والعاطفة في النوعين واحد. لكن هي طرفة، امرأة في الطريق رأت شيخا أزهريا قالت له يا سيد، يعني أيحق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول عنا ناقصات عقل ودين؟ إلى حق يعني؟ قال لا والله ما له حق، لكن هذا ليس لكنا، هذا للصحابيات، أنتن لا عقل ولا دين. أجابها إجابة مفحمة. نعم، يعني مثلا زوج جاء إلى البيت الساعة الثانية، الغرف مضطربة، المطبخ غير نظيف، الأولاد مهملين، البيت يعني في أعلى درجات الاضطراب والفوضى وعدم التنظيم. دخل إلى البيت فإذا امرأته تلقي عليه محاضرة في إيديولوجيات معينة مثلا، أيرضيه منها ذلك؟ إذا كان عقلها راجحا جدا وإدراكها عميقا جدا واطلاعها واسع جدا وألقت عليه محاضرة والبيت هذا حاله، أيرضيه ذلك؟ لا بد من أن تكون أحاسيسها مرهفة. قال هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت من الجود بحيث يضرب بجودها المثل. حدث ابنها عبد الله فقال ما رأيت امرأتين قط أجود من خالتي عائشة وأمي أسماء، لكن جودهما مختلف. أما خالتي فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها ما يكفي قسمته بين ذوي الحاجة، وأما أمي فكانت لا تمسك شيئا إلى الغد. بيروا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سائل قال له اذهب إلى فلان أحد الصحابة، هذا انطلق إلى داره فإذا هو يلتقط الحب من الأرض، حب القمح المتناثر، فقال هذا الذي يلتقط الحب أيعقل أن يعطيني شيئا؟ صحيح، لم يكلمه إطلاقا. فعاد قال له يا رجل لماذا أتيت إلي؟ اضطرب، قال له والله النبي الكريم أرسلني إليك لتعطيني مما أعطاك الله، فلما رأيتك تلتقط الحب توقعت ألا تعطيني شيئا، أنت الشكل يعني. قال له يا أخي نجمع هكذا لننفق هكذا، اذهب وخذ أي ناقة شئت. فأخذ ناقة فتبعها عشر من أولادها، قال خذهم جميعا. قال له عجبت لأمرك، تلتقط الحبة من الأرض وتنفق هذا الإنفاق؟ فأجابه يا أخي نجمع هكذا لننفق هكذا. فالسيدة عائشة كانت تجمع وتنفق نفقة كبيرة. سيدة أسماء كلما توافر بين يديها شيء تنفقه في الحال، مذهبين في الجود. نعم. كانت أسماء عاقلة، عاقلة تحسن التصرف في المواقف الحرجة. لما خرج الصديق مهاجرا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل معه ماله كله، كل مالي. في مرة قال له يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله، لم يبق عليه إلا جبته. حمل ماله كله ومقداره 6,000 درهم، ولم يترك لعياله شيئا. فلما علم والده أبو قحافة برحيله وكان ما يزال مشركا، جاء إلى بيته وقال لأسماء: والله إني لأراه قد فجعكم بماله بعد أن فجعكم بنفسه. فقالت له: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا مالا كثيرا. ثم أخذت حصى ووضعته في الكوة التي كانوا يضعون فيها المال، وألقت عليه ثوبا، ثم أخذت بيد جدها وكان مكفوف البصر، وقالت: يا أبتي، ضع يدك على المال، انظر كم ترك لنا من المال. فوضع عليه يده وقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا كله فقد أحسن. يعني حلت مشكلة، لئلا يغضب وينفجر على ابنه الذي أخذ المال كله. عرفت حكمة سيدنا الصديق، حكمة أبيها وشدة قلقه على النبي عليه الصلاة والسلام، ورحلة مجهولة، أخذ المال كله لينفق عليه. لذلك عليه الصلاة والسلام قال: ما ساءني قط، تعرف له ذلك، ما ساءني قط، سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر. أعطاني ماله وزوجني ابنته وما ساءني قط، تعرف له ذلك. وما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. وما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. وفي بعض الروايات: تسابقت أنا وأبو بكر فكنا كهاتين. سيدنا الصديق ما عبد صنما قط ولا شرب خمرا قط، ليس له جاهلية. أرادت أسماء أن تسكن نفس الشيخ وألا تجعله يبذل لها شيئا من ماله، ذلك لأنها كانت تكره أن تجعل لمشرك عليها يدا حتى لو كان جدها. حقيقة من أبرز مواقف سيد أسماء هذا الموقف الذي يدل على رجاحة عقلها وقوة إيمانها وشدة حزمها، حينما لقيت ولدها قبل أن يموت بقليل. ابنها عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية، ودانت له الحجاز ومصر والعراق وخراسان وأكثر بلاد الشام، كان خليفة. لكن بني أمية ما لبثوا أن سيروا لحربه جيشا عرمرما بقيادة الحجاج ابن يوسف الثقفي، فدارت بين الفريقين معارك طاحنة أظهر فيها ابن الزبير من ضروب البطولة ما يليق بفارس كمي مثله، غير أن أنصاره ليس هناك تكافؤ في القوى، غير أن أنصاره جعلوا ينفضون عنه شيئا فشيئا. فلجأ إلى بيت الله الحرام واحتمى هو ومن معه في حمى الكعبة المعظم، وقبيل مصرعه بساعات دخل على أمه أسماء وكانت عجوزا فانية قد كف بصرها، وكانت سنها تزيد على 100، قال لها: السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السلام يا عبد الله، ما الذي أقدمك في هذه الساعة؟ والصخور التي تقذفها منجنيقات الحجاج على جنودك في الحرم تهز دور مكة هزا. قال: جئت لأستشيرك. قالت: تستشيرني في ماذا؟ قال: لقد خذلني الناس وانحازوا عني رهبة من الحجاج أو رغبة بما عنده، حتى أولادي وأهلي انفضوا عني، ولم يبق معي إلا نفر قليل من رجالي، وهم مهما عظم جلدهم فلن يصبروا إلا ساعة أو ساعة. يعني رأى النهاية، رأى أنه لا بد من أن يهزم، لأنه أفي تكافؤ. دولة أمية بكل ما عندها من قوة أرسلت لإنهاء هذه الخلافة التي ظهرت إلى جانب خلافة يزيد. ورسل بني أمية يفاوضونني على أن يعطوني ما شئت من الدنيا. يبدو أنه كان أصلح من يزيد، لأنه الأحناف ابن قيس لما جمع معاوية وجهاء القوم ليأخذ البيعة لابنه يزيد تكلم الجميع فأثنوا على يزيد، إلا الأحنف بقي ساكت. سكوته أربك المجلس. قال: يا أحنف، لم تقل شيئا أنت. قال الأحنف: قال: أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فكان تلميحا أبلغ من تصريح. على كل، ورسل بني أمية يفاوضونني على أن يعطوني ما شئت من الدنيا إذا أنا ألقيت السلاح وبايعت عبد الملك بن مروان. فما ترين في مفاوضات أن ألقي السلاح وأن آخذ من الدنيا ما شئت، وجل أصحابي انفضوا عني حتى أهلي، ولم يبق معي إلا نفر قليل. الأمر عصيب، يعني ألق السلاح وخذ من المال ما شئت، انتهى الأمر. ماذا تتوقعون من أم يأتيها ابنها بين خيارين صعبين؟ الأول أن يموت، والثاني أن يبقى حيا على أن يصبح غنيا ويدعم.

فلبئس العبد أن أهلكت نفسك وأهلكت رجالك. هل بعد هذا العقل من عقل؟ موضوع ليس الموضوع موضوع مساومة. إن كنت على حق وتعتقد أن هدفك الحق فامضي لما أردت، وإن كنت إنما أردت الدنيا بهذه الخلافة فبئس العبد أنت أهلكت نفسك وأهلكت من كان معك. أما إن كنت على حق فلك في الذين قتلوا معك أسوة حسنة. كلام حازم واضح قوي. قال لها: ولكني مقتول اليوم لا محالة، أنا على حق وأردت الحق، وإن فعلت كما تريدين مقتول لا محالة. قالت: ذلك خير لك من أن تسلم نفسك للحجاج مختارا فيلعب برأسك غلمان بني أمية. موتك أشرف لك ألف مرة من أن تستسلم. قال: لست أخشى القتل، وإنما أخاف أن يمثلوا بي. قالت: ليس بعد القتل ما يخافه المرء، فالشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ يمثل فيك. هي امرأة، هذه امرأة تقول هذا الكلام لابنها الذي على وشك الاستشهاد. إن كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت أهلكت نفسك وأهلكت رجالك، وإن كنت تعتقد أنك على حق وتدعو إلى الحق فاصبر وجالب كما صبر أصحابك الذين قتلوا تحت رايتك. قال: لكنني مقتول اليوم لا محالة. قالت: ذلك خير لك من أن تسلم نفسك للحجاج مختارا فيلعب برأسك غلمان بني أمية. قال: لست أخشى القتل، إنما أخاف أن يمثلوا بي. قالت: ليس بعد القتل ما يخافه المرء، فالشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ. فأشرقت أسارير وجهه وقال: بوركت من أم. هي أم هلأ بيأخذوا ابن على الجيش ولا منطقة داخلية جدا بتولول. بوركت من أم وبوركت مناقبك الجليلة، فأنا ما جئت إليك في هذه الساعة إلا لأسمع منك ما سمعت، والله يعلم أنني ما وهنت ولا ضعفت، وهو الشهيد علي أنني ما قمت بما قمت به حبا بالدنيا وزينتها، وإنما غضبا لله أن تستباح محارمه. وها أنا ذا ماض إلى ما تحبين، فإذا أنا قتلت فلا تحزني علي وسلمي أمرك لله. أعطته حماس كبير جدا، كان متردد، أخذ أقصى شحن من الحماس. قالت: إنما أحزن عليك يا بني لو قتلت على باطل، إنما أحزن عليك لو قتلت في باطل. قال: يا أمي كوني على ثقة بأن ابنك لم يتعمد إتيان منكر في حياته، ولا عمل بفاحشة قط، ولم يجر في حكم لله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد، ولم يكن شيء عنده آثر من رضا الله عز وجل. طمأنا، لا أقول ذلك تزكية لنفسي، فالله أعلم مني بي، وإنما قلته لأدخل العزاء على قلبك يا أمي. قالت: الحمد لله الذي جعلك على ما يحب الله وعلى ما أحب أنا. اقترب مني يا بني لأتشمم رائحتك ولألمس جسدك، فقد يكون هذا آخر العهد به. النهاية معروفة لنا. فأكب عبد الله على يديها

إليها يوسعهما لسما وتقبيلا، وأجالت هي أنفها في رأسه ووجهه وعنقه، وتشممته وقبلته، وأطلقت يديها تتلمس جسده، ثم ما لبثت أن ردتهما عنه وهي تقول: ما هذا الذي تلبسه يا عبد الله؟ قال: درعي. قالت: ما هذا يا بني؟ لباس من يريد الشهادة. ليش الدرع؟ قال: إنما لبستها لأطيب خاطرك وأسكن قلبك. قالت: انزعها عنك، فذلك أشد لحميتك وأقوى لوثبتك وأخف لحركتك، ولكن البس بدلا منها سراويل مضاعفة حتى إذا صرعت لم تنكشف عورتك. نزع عبد الله بن الزبير درعه وشد عليه سراويله ومضى إلى الحرم لمواصلة القتال، وهو يقول: لا تفتري عن الدعاء لي يا أمي. فرفعت كفيها إلى السماء وهي تقول: اللهم ارحم طول قيامه وشدة نحيبه في سواد الليل والناس نيام، اللهم ارحم جوعه وظمأه في هواجر المدينة ومكة وهو صائم، اللهم ارحم بره بأبيه وأمه، اللهم إني قد سلمته لأمرك ورضيت بما قضيته لك، فأثبني عليه ثواب الصابرين. لم تغرب شمس ذلك اليوم إلا وكان عبد الله بن الزبير قد لحق بجوار ربه، ولم يمض على مصرعه غير 14 يوما إلا وكانت أمه أسماء بنت أبي بكر قد لحقت به، وقد بلغت من العمر 100 عام لم يسقط لها سن. بخطبوها 16 سنة محشة، عمرها 30 سنة أو 25، لم يسقط لها سن ولا ضرس، ولم يغب من عقلها شيء. الله عز وجل يعني يرزقنا الزوجة الصالحة، لأن الزوجة الصالحة الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، هي المربية، هي التي تربي أولادها ليكونوا مؤمنين صادقين. سيدنا عمر بن الخطاب بلغه، أرسل كتابا إلى واليه على بلاد فارس، واليه على بلاد فارس حذيفة بن اليمان، أرسل إليه عمر بن الخطاب كتابا يقول فيه. طبعا الكتاب أرسله بعد أن بلغه أن حذيفة بن اليمان تزوج كتابية، من حقه، مسموح بالقرآن، أليس كذلك؟ الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مسموح بالقرآن الكريم. فأرسل له كتابا وقال في هذا الكتاب: إذا أتاك كتابي هذا فطلق فورا. هذه الكلمة طلق تستلزم أن يكون هذا الزواج صحيحا، لا يقع الطلاق إلا على أساس زواج صحيح. لكن سيدنا عمر أمره عجيب، أمر خطي يخاطب به واليه على بلاد فارس حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان يقول فيه: إذا جاءك كتابي هذا فطلق. سيدنا حذيفة من كتاب الوحي، وكان فقيه وعالم جليل، رد على الخليفة بكتاب آخر فقال فيه: يا أمير المؤمنين،
أحلال هذا الزواج أم حرام؟ سؤال. أنا أنفذ أمرك لكن طمئني. فقال له سيدنا عمر، طبعا هو أراد أن يذكره بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي يحل التزوج بهم؟ فرد عليه عمر الخليفة بما ينبئ أنه عالم بالحل والإباحة، ومع ذلك طلب إليه أن يطلق لأمر آخر برره. قال سيدنا عمر إني أعلم هذا، أنا أعلم أن زواجك حلال، ولكني أخشى الفتنة بين المسلمات. يعني هذه المسلمة المؤمنة الطاهرة العفيفة، إذا بحثت أنت عن غير مسلمة هذه لمن؟ بيقول سيدنا عمر، كتاب السيرة حللوا هذا الموقف تحليلات كثيرة. أول تحليل في مصلحة خاصة مصلحة عامة، ربما تحققت مصلحة سيدنا حذيفة الخاصة لكنها تناقضت مع المصلحة العامة. هو والي أمير المؤمنين على بلاد فارس، فإن كانت زوجته كتابية ربما تسرب إليها بعض الأسرار، وربما نقلت هذه الأسرار إلى قومه. هذه واحدة. الشيء الثاني، حينما يعزف الشباب المسلمون عن الزواج بالفتيات المسلمات هذا يجعل بينهن فتنة. هن لمن إذن؟ كلما ذهب طالب إلى أوروبا تزوج هناك وعاد بامرأة أجنبية ليس لها عاداتنا ولا تقاليدنا ولا إيماننا ولا قيمنا. حدثني صديق قال لي جاء ابني من بلاد غرب بزوجة، طبعا بيته راجع له برندة واسعة جدا، شرفة واسعة جدا، تستلقي بثياب السباحة، قال حمام شمسي، وكل الأبنية مطلة على هذه الشرفة. فلما الإنسان بترك الفتاة المسلمة المؤمنة الطاهرة العفيفة الحافظة لكتاب الله ويبحث عن امرأة منبتها غير منبتنا، وعاداتها غير عاداتنا، تقاليدها غير تقاليدنا، ربما كانت عدوة لديننا، سيدنا عمر أدرك أن الإسلام حينما أباح الزواج بالكتابية لئلا يستوحش أهل الكتاب. أما حينما تكون الزوجة مصدر خطر على المسلمين، أو حينما تنشأ فتنة بين المسلمات لعزوف الشباب عن الزواج، فهذا من شأنه أن يكون محرما لحكمة سماها علماء الأصول سد الذرائع. وأنا أعرف عشرات القصص، والله عشرات بل بضع عشرات، إنه إنسان زوج امرأة أجنبية نشأ أولاده على غير دين الإسلام، وهناك نساء عدن إلى بلادهن مع البنات وهو لا يدري ولا يفعل شيئا وليس بإمكانه أن يفعل شيئا. فلذلك موقف سيدنا عمر قال له طلق لأنه يخشى الفتنة على المسلمات، وهذا من العمل الصالح. الإنسان ما دام هذه الفتاة المؤمنة الطاهرة العفيفة الملتزمة، هذه الفتاة لك، فإذا بحثت عن امرأة غير مسلمة هذه لمن إذن؟ هذه أضفتها للدرس لأن طبيعة الدرس متعلقة بالسيدة أسماء بنت أبي بكر، فمثل هذه النساء الطاهرات العفيفات ينبغي أن يبحث الشباب عنهن، لأن الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، والحمد لله رب العالمين.

من رحم الخلق رحمه الخالق، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الجزاء من جنس العمل، يعامل الله عبده كما يعامل العبد عباده، فعامل عبد الله بما تحب أن يعاملك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أخي المسلم، احرص على تخفيف الشدائد عن الناس ليخفف الله عنك، قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال أيضا: من نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أعن الناس على حوائجهم تجد العون من الله، قال صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال أيضا: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كن للمعسر ميسرا ييسر الله عليك يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكان أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. ارفق بعباد الله تشملك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. وقال أيضا: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أستر على الناس يستر الله عليك يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال أيضا: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. أقل عثرة أخيك يقل الله عثرتك، قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، أي من أنقذ مسلما من ورطته وأخذ بيده، أقال الله عثرته. أخي المسلم، اطعم المسلمين يطعمك الله. رسولك صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. اسق المسلمين يسقك الله، قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. أخي المسلم، اكس المسلمين يكسك الله، قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن كسى ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. احذر أن تعذب الناس فيعذبك الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم،
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. صدق الله العظيم. أخي المسلم، إياك والمشقة على عباد الله. تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أخي المسلم، لا تؤذي المسلمين بتتبع عوراتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. صدق رسول الله. أخي المسلم، لا تمسك رحمتك عن الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وقال أيضا: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فمهما عاملت العباد بأمر وجدته عند رب العباد جزاء وفاقا. واعلم أخي المسلم أنك كما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. فاحرص وفقك الله على نفع عباد الله، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. واحسن إليهم، إن الله يحب المحسنين. وكن هينا لهم لينا سهلا، فقد قال النبي: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. واعف عنهم واصفح وسامح واغفر، عسى الله أن يغفر عنك ويغفر لك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.

0: اكتسب أدبا. إذا التبست عليك الأمور واختلطت فاعلم أن لا حسب ولا نسب ولا منصب ولا لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصالح الذي تقوم به يغنيك عن كل ذلك، فهو الخالد الباقي. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الإيمان يفجر الطاقات. إن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون زحزحة الجبال فإنهم قادرون على ذلك، أما الذين لا يؤمنون بذلك فإنهم لا يستطيعون. استعذ بالله واعمل. مطلوب من العبد أن ينقي سريرته من كل غش وكدر، ويحفظ باطنه من كل حقد وغل، وأن يتحصن من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل وصدق التوجه لله وحده. وأنزلت سورة الناس لتقيه من وساوس الشيطان وهواجسه، ومطلوب منه الاستعاذة المتبوعة بعمل كمحاربة الشيطان وتسلطه ومقاومة نفسه الأمارة بالسوء. الإنسان دون أمل. تقول إيمان السباعي: الإنسان دون أمل كنبات بلا ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة، إنه دون حب كغابة احترق شجرها. الإنسان دون إيمان وحش في قطيع لا يرحم. أجدك بقربي يا من تعينني على زيادة إيماني وغدارة علمي وتصفية ذهني. أجدك حينما يضيق صدري ويتعسر أمري، أجد فيك أسرار الحكمة وإعجاز الكلمة. أجدك ربيعا لقلبي وجلاء لحزني وذهابا لهمي وغمي. سبحان من أنزلك وحفظك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. لا تبتئس. إن سد منفذ من منافذ الخير في وجهك فلا تبتئس، واسعى إلى منافذ أخرى ولا تيأس، وتحرك يمنة ويسرى حتى تنال هدفك وتحقق غايتك. نقاء النفس. الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس، يسقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف، أو الشعاع الدافئ في صبرة الشتاء. وعندما تبلغ النفس هذا المستوى تلتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها، بل لا تجد مدخلا إليها. كن كالملاك دائما. يقول محمد قطب: الإنسان من أعظم معجزات الخلق، لا هو بالملاك ولا هو بالشيطان، ولكنه مشتمل على الخير والشر، وقادر في لحظات الارتفاع أن يصبح كالملائكة، وقادر في لحظات الهبوط أن يصبح كالشياطين. لا تعبس أيها القلب المبتسم في جمال النفس، ترى الجمال ضرورة من ضروريات الخليقة، كأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم.
1: إن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني بهدوء تصل إلى الله عز وجل. ولكن ابن القيم وصف لنا رشدة، كتب لنا روشيتا وهو الطبيب عليه رحمة الله، كان طبيبا، روشيتا، وقال في آخرها: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. قال إيه بقى في روشيتا دي؟ قال، وأنا عاوزك تعد معايا الخطوات، دي خطوات مهمة جدا،
2: ماشي.
1: قال: فإذا قام العبد فتوضأ، ثم استقبل القبلة، ثم استحضر ذنوبه وخطاياه وإسرافه في حق الله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمة الله وقدرته عليه وإحاطته به ونظره له سبحانه وتعالى، ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة. كده كم؟
2: كده ست.
1: ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة، ثم رفع يديه، والمأودي، ثم رفع يديه، فبدأ بحمد الله. أول ما بدأ حمد الله، حمد الله عز وجل، ثم أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ألح في الدعاء وأكثر الدعاء مرة بعد مرة، وأخذ يردد: يا رب يا رب يا رب، ماشي كده. ثم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
1: ثم قدم بين يدي هذا الدعاء صدقة، ثم تحرى في دعائه بالمأثور من القرآن والسنة، يدعو دعاء النبي أو الدعاء الأنبياء اللي ذكر في القرآن والسنة فهو أحرى في الإجابة. قال: ثم تحرى في دعائه المأثور، فإن فعل العبد هذا فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. كم خطوة؟
2: كده 13.
1: الله أكبر، 13 خطوة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. عاوز تتعلم كيف تدعو؟ ابن القيم بيقول لك في بقى أزمة عندك، في مشكلة، خلاص أنا هدخرها لهذا الوقت، في وقت إجابة زي كده لرمضان، المغرب في رمضان، لازم تكون مستحضر قلبك ومركز عشان تدخل على الله عز وجل في مغرب رمضان، تدخل على الله في الثلث الأخير من الليل، تدخل على الله بين الأذان والإقامة، الوقت اللي بيجي لنا كل يوم 5 مرات وما احناش مقدرين عظمته ولا منزلته، ده وقت لا يرد الله فيه سائلا. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد وانت غافل، احنا زاهدين لا نرفع أكفنا لله عز وجل. فأنت في مشكلة، اعمل كده بقى بين أذان وإقامة، تعالى بدري، خلي الأذان يؤذن عليك في المسجد، وارفع وادعو

0: صلاة السلام يذهب إلى الطائف فتدمى قدماه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرفع يديه فيدعو. كل الكلام ده ما هي تعوش، لا وعاوزين كذا، هو يرفع يديه ليناجي ربه عز وجل بدعاء هو أرق ما يكون وأعذب ما يكون. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب إن كل ده حصل لي مش مهم، لكن أنت ما تكونش غضبان علي يا رب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك ويحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا جماعة صبرا على باب الدعاء، صبرا على باب الدعاء، والله إن له لذة لا تعادلها لذة، لكن صبرا عليه. فما تلذذ المتلذذون بمثل مناجات الله عز وجل والأنس بخلوته سبحانه وبحمده. فصبرا على باب الدعاء، جاهدوا أنفسكم فيه وستجدون لذة لن تعدلوها بأي لذة أخرى في الدنيا.
1: جميل. ومن الحاجات اللي لفتت نظري جدا في بعض دعوات الأنبياء علو الهمة. يعني سيدنا سليمان لما كان بيدعو بيقول إيه؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي الله لأحد من بعدي. يعني مش بيدعو بس كمان بملك، ده مش بيدعو دعوة عادية، ده بيدعو بملك، مش بيدعو بأي ملك، ده ملك يا رب مش هتدي لحد تاني بعد كده. فدعوة عظيمة كبيرة جدا.
0: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وإحنا عملنا يؤهلنا، لكن ربنا عنده. بص يا باشمهندس هلال، عاوز إيه؟ عاوز عربية أعلى موديل؟ والله العظيم ربنا عنده، والله العظيم ربنا عنده. عاوز زوجة صالحة كما تقر به عينك ويعني وتحب نفسك؟ والله العظيم ربنا عنده. عاوز إيه؟ عاوز فلوس؟ عاوز ربنا يفيض عليك من المال الصالح يرزقك بغير حساب. والله ربنا عنده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا جماعة ربنا عنده من الخيرات ما لا يخطر على بال. انت عاوز ايه؟ سيدنا سليمان لما عرف قدر الله وعرف ما عند الله، يا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وربنا هو الوهاب وأنا اللي بهب. هو أنت بتطلب مني؟ يعني أنت بتيجي أنت بتطلب من أحمد العربي ولا من فلان ولا من فلان؟ أنت بتطلب من الله.
1: هنرجع بقى لنقطة معرفة قدر الله.
0: أيوة صحيح. أصل إحنا مش مقدرين ربنا عنده إيه. ربنا عنده كل ما تشتهي نفسك، ربنا عنده السيارة اللي أنت نفسك فيها وبتحلم بيها، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الأولاد الصالحين، ربنا عنده المال الكثير الوفير الذي لا ينتهي، ربنا عنده الوجاهة في الدنيا والشرف، ربنا عنده الآخرة وما فيها من من من كرامة وفوز عظيم ودخول لجنة رب العالمين. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليعظم المسألة، فليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هو أنت يا حمد ما تعظم الدنيا كده؟ قل يا رب أنا أريد مالا صالحا وفيرا تعينني به على طاعتك. يا رب أنا أريد أن أخرج إلى بيتك الحرام أعتمر هذا العام. يا رب احملني إلى حجة مباركة هذا العام. يا رب أنا أريد سيارة حسنة جميلة تقر بها عيناي. يا رب ارضى عني بزوجة صالحة على وفق ما أريد وأهوى. يا رب متعني بزوج صالح يا رب ترضيني به ويتقي الله في ويحسن معاملتي ويكرمني فيك يا رب. ما تدعي يا جماعة، احنا عاوزين ايه؟ يا رب مذاكرتي صعب علي، يا رب انا عندي ضيق نفسي وكدر. والشباب عندهم هشاشة ليه؟ فين الاتصال بالله؟ أي حاجة تحصل اكتئاب، أي حاجة تحصل خلاص هو مش عاوز يقابل الناس. يا جماعة وفين الاتصال بالله؟ فين رفع اليدين إلى الله؟ أين الاتصال بالله سبحانه وتعالى؟ والله هو ليس هناك صعوبة ونحن

0: ونرفع أيدينا إلى الله عز وجل. يا لا كرب وأنت رب يا رب، لا كرب وأنت رب. هو هو هو طول ما أنا بدعي ربنا برفع يدي إلى الله سبحانه وتعالى. وهيبة عندي كربات، ربنا عنده كل شيء، ربنا هو الذي يعني قدر أن ينزل هذا البلاء وهو قادر على أن يرفعه، ربنا قادر على أن يرزقني على أن يرزقني خير النجاح، على أن يرزقني خير التجارة، على أن يؤتيني خير وظيفة، على أن يرزقني بخير سيارة، على أن يؤتيني من المال الوفير الواسع من حيث لا أحتسب، على أن يصلح لي أمري، على أن يريح لي بالي، على أن ييسر لي أمري، على أن يشرح لي صدري، على أن يزيل لي كربتي، على أن يصرف عني عثرتي وهمي وغمي. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، عنده خزائن السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، ولنعرف الله عز وجل حق المعرفة، ولنقدر الله حق قدره. سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، ما قدرناك يا ربي حق قدرك، وما عرفناك حق معرفتك، فاللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك. آمين
1: آمين. طيب ده برضو بياخدنا بحتة تانية، إن أنا أحيانا ببقى عايز حاجة معينة في بالي، تصور مثالي للطلب اللي أنا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين برجع أقول لا، أنا مش مينفعش من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن أنا ما عودش أفصل في الدعوة بالشكل ده، يعني ما يبقاش الدعوة مفصلة بالشكل ده. فبغض النظر عن حتة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن احنا هنحاول ان احنا نخلي الموضوع يعني أبسط من كده، لكن النقطة اللي عايز أتكلم عنها هي التخصيص. التخصيص أفضل ولا أن أنا أدعو أقول يا رب الخير ليا، اديني إذا كان ده خير ليا أو
0: أنا
1: مش خير.
0: أنا أقول لك بقى، خصص مع دعاء الخير، قول له يا رب أنا عاوز كذا وكذا وكذا فيما يرضيك وفيما ترضى به عني وفيما هو خير لي في ديني، في في في في ديني ودنيا. وبعدين التخصيص ده ده سنة الأنبياء. شوف سيدنا موسى يقول له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول عشان يفهمني يا رب، واجعل لي وزيرا من أهل هارون، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أنا بعمل كده يا رب عشان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. شفت استرسال، استرسال في الدعاء، كلام مع الله وقربناه نجية، يعني كليمه كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم، صلى الله على موسى. فخصص قول له يا رب أنا أريد كذا وكذا بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية وبالصورة الفلانية فيما يرضيك عني وفيما تحبه لي وفيما هو خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، زي دعاء الاستخارة كده. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. فالتخصيص لا لا لا لا بأس فيه ولا مشكلة فيه، لكن قيده كذلك بالخير فيما يرضاه الله لك. يا رب أنا أريد زوجة بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية فيما هو خير لي في ديني وآخرتي، في ديني ودنياي، في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فخصص، شوف أعظم الرغبة وأعزم المسألة، والله لا مكره له، والله عز وجل عنده ما تحب. فقل لربك ما شئت، ولا تجعل أحدا يقيد لسانك مع ربك، لا تجعل أحدا يمسك لسانك مع ربك، أطلق لسانك، أطلق لسانك وقل لربك ما شئت، مع الأدب ومع المسكنة ومع التذلل ومع التضرع، لكن قل لربك ما شئت. قل له يا رب العيال يا رب تعبني، يا رب الزوجة بيني وبينها مشاكل، يا رب زعلان منها بقالي أيام، يا رب والحال لا يسر، يا رب أصلح الحال، يا رب وفقني، يا رب التجارة عندي لسه خسران، يا رب كم ألف، يا رب والله يعني أنا أنا أنا واثق في رحمتك وأنا راضي بقضائك، لكن يا رب أنا أريد مكسب، أنا يا رب أنا عاوز أكسب، يا رب يا رب أنا عاوز صفقات أكسب منها مكسب كويس. ما تدري عم تقول كده، هو إيه المشكلة؟
1: مشكلة
0: يعني ما تدري تقول كده، ما تفصص وتفصل وتتكلم مع ربنا وتناجي الله عز وجل، تقول له يا رب ابني في محمد يا رب مش عاوز يروح الدروس ومغلبني آخر غلبة وبيقول كذا وبيعمل معايا كذا وبيعمل مع أمه كذا، يا رب أصلحه، يا رب افعل في كذا، يا رب أقر عيني بصلاحه، يا رب شريكي فلان، يا رب قلبي، يا رب قلبي، يا رب قلبي أصلحه، يا رب أنا مش لاقي قلبي، يا رب يا رب أصلح قلبي، يا رب أذهب فساد قلبي، يا رب أسألك قلبا خاشعا، يا رب أنا عاوز قلبي ده يبقى حاسس بكلامك، يبقى حاسس بالدعاء، يبقى حاسس بالمناجاة، يا رب ارزقني لذة المناجاة وحلاوة الدعاء. ما تقول له كده، ما تقول له كده، هو اللي هيرزقك سبحانه وتعالى، مش أنا ولا فلان ولا فلان. احنا كلنا بنسعى أسباب ونذكر بعضنا بالله، لكن في آخر الأمر هو سبحانه الذي يرزق، هو سبحانه الذي يؤتي عباده طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة. فنسأله سبحانه أن يؤتينا لذة المناجاة وحلاوة الإيمان، وأن يجعلنا من الصالحين. آمين
1: آمين.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: في هذه النشرة، بلجيكيان يلتقي شريف في إسلام أباد، وترامب يلوح بوقف المباحثات في حال تراجع طهران عن تفتيش منشآتها النووية. واشنطن تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل لإنهاء المواجهات المستمرة منذ آذار مارس الماضي. حكومة نيو ساوث ويلز تطرح ميزانيتها الختامية قبيل الانتخابات بوعود إصلاحية وتسهيلات مالية واسعة. أقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان أن بلاده لن تخوض أي مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، مؤكدا أن هذا الملف لم يرد في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا مع الولايات المتحدة ولن يكون مطروحا مستقبلا. وفي المقابل شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران التزمت بموجب التفاهم بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش لمنشآتها النووية، ملوحا بوقف المحادثات الدبلوماسية في حال تراجع طهران عن هذا الالتزام. وكان الاتفاق المبرم في 18 من حزيران يونيو الحالي قد أطلق مهلة مدتها 60 يوما لبدء المفاوضات، وسط تسارع في الحراك الدبلوماسي، حيث عقد الرئيس بازجكيان اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة إسلام أباد. وفي السياق ذاته وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أبو ظبي ضمن جولة تشمل حلفاء واشنطن في منطقة الخليج، بالتزامن مع التحضير لانطلاق محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة واشنطن. وتستعد واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك المسؤولين اللبنانيين بأن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ الثاني من آذار مارس الماضي، عقب إطلاق نار حزب الله باتجاه إسرائيل دعما لإيران، وما أعقبه من هجمات جوية وبرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص. وتأتي هذه الجولة المرتقبة بعد فشل 4 جولات من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، والتي جرت منذ نيسان أبريل الماضي في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي غضون ذلك شهدت الجبهات هذا الأسبوع أطول فترة هدوء منذ بدء التصعيد، وذلك في أعقاب إبرام مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران نصت على وقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. وإلى أستراليا، حيث أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن ميزانيتها الختامية قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، واعدة بتقديم حزمة من التسهيلات والإصلاحات المالية لتخفيف الأعباء المعيشية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا. وتتضمن الميزانية تجميد رسوم النقل العام وخفض الحد الأقصى الأسبوعي لرسوم الطرق من 60 إلى 50 دولارا، بالإضافة إلى خفض رسوم تسجيل المركبات بقيمة 100 دولار. وعلى صعيد البنية التحتية، رصدت الحكومة 9.2 مليار دولار لإنشاء وترقية 260 مدرسة، و11.9 مليار دولار لبناء وتطوير مستشفيات الولاية. وأكد وزير خزانة الولاية دانيال موكي أن أولويات الميزانية جاءت تلبية للاحتياجات المباشرة للمواطنين.
4: We are showing people that our commitment to expense control continues and that we remain disciplined about every dollar we spend of the public's money. I'm well and truly live that every dollar that the government decides how to spend is a dollar someone else has earned, whether it's a nurse, whether it's a hospital cleaner, whether it's a truck driver or a small business. So we're very respectful of the public's money. From our perspective, I will say that we have delivered the tightest expense control of any Australian government since 2023.
3: منح وزير الهجرة الأسترالي حق الإقامة الدائمة لعائلة تقيم في مدينة تومبا بولاية كوينزلاند، وذلك بعد أن واجهت خطر الترحيل القصري جراء خطر

0: عن ارتياحهما الشديد لهذا القرار التعديلي.
1: This town, this community is very special because like they make you feel welcome, they make you feel love, and they never make you feel that you are unwanted. So which is like, you know, in a point like sometimes you will feel like you think like it's what's going on at the moment in our you know, in our country. But then like in here in Toowoomba, you will never feel unwanted.
0: أفاد تقارير إعلامية محلية بإخضاع طائرين بحريين نافقين عثر عليهما على شواطئ خليج فاولرز في ولاية جنوب أستراليا للفحوصات المخبرية للتحقق من احتمالية إصابتهما بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة H5. ويأتي العثور على الطائرين على بعد 360 كيلومترا من حدود ولاية غرب أستراليا التي شهدت مؤخرا رصد الفيروس في وقت تسعى فيه الجهات الحكومية في ولاية جنوب أستراليا لإعادة تشغيل منصاتها الرسمية لإصدار البيانات وتوفير المستجدات لوسائل الإعلام فور ظهور نتائج التحليل. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن تخصيص استثماري مالي بقيمة 35 مليون دولار على مدار عامين لتمويل برنامج تجريبي يستهدف الحد من ظاهرة ازدحام المرضى في المستشفيات والمعروفة ببيد بلوك، وسيعمل البرنامج الجديد على توفير أماكن رعاية مؤقتة للمسنين أو تقديم خدمات رعاية منزلية لنحو 600 مريض من المؤهلين طبيا والذين ينتظرون حزمة رعاية لكبار السن المدعومة من الحكومة الفيدرالية. أعلن القاضي مايكل ماكيو بعدم قبول مقاطع الفيديو والتسجيلات الأخرى كأدلة إثبات في المحاكمة المقبلة لممرضين أستراليين متهمين بتوجيه عبارات معادية للسامية لصانع محتوى إسرائيلي. ومن المقرر أن يمثل المتهمان أحمد نادر وسارة أبو لبدة أمام المحكمة في نهاية شهر آب أغسطس المقبل بعد أن دفعا ببراءاتهما من تهم السلوك التهديدي والمسيء على خلفية ادعاءات برفضهما تقديم الرعاية الطبية لمرضى إسرائيليين والتهديد بممارسة العنف ضدهم. أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في قطاع الوقاية من العنف الأسري عن ترحيبهم بالدعم المالي الذي أقرته ميزانية ولاية نيو ساوث ويلز، وخصص وزير الخزانة دانيال موكي نحو 184 مليون دولار لتعزيز قدرات أكثر من 90 مركزا للخدمات المتخصصة التي تعتمد عليها سنويا قرابة 80 ألف امرأة وطفل. وفي أخبار الرياضة، بدأ الشوط الثاني قبل قليل في ولاية ماساتشوستس الأمريكية المواجهة بين منتخبي غانا وإنجلترا على أرضية ملعب بوستن، حيث يسعى كل الفريقين لاقتناص بطاقة التأهل وبلوغ الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم. وتوافدت أعداد كبيرة من مشجعي المنتخبين متابعة اللقاء الحاسم، حيث أعرب مشجعون من الفريقين عن مشاعر الوحدة والروابط الإيجابية التي تفرضها أجواء المونديال الودية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبورن غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

0: كل الخير من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم.

أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 جوني رود شستر هيل. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4355.
1: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا. هذه السلسلة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، وهذا هو اللقاء الخامس بعد العشرة الأولى، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يدخرون جهدا في إفسادكم، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم يتمنوا لكم العنت والمشقة والتعب، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال عز من قائل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إخوتي في الله، لا يخفى على حضراتكم هذه الحملات المسعورة التي يطلقها الغرب على الإسلام لاستئصال شأفته ولوأده في قلوب المسلمين، وكان آخرها هذه الرسومات المستهزئة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي نشرتها صحيفة فاجرة بأيد نجسة في دولة لقيطة. ولما ضج المسلمون هناك بالشكوى للجهات المسؤولة، تقدم سفراء المسلمين على رأسهم سفير مصر والسعودية، 11 دولة، لما تقدموا بالشكوى لدى الحكومة الدنماركية لاستهجان هذا الفعل ولحمل هذه الصحيفة على الاعتذار لأكثر من 1.5 مليار من المسلمين، سكت المسؤولون هناك ظهرا ثم نطقوا كفرا. جاء الرد عجيبا غريبا، قالوا: هذه حرية رأي، هذه حرية تعبير، هذه حرية فكر. وأنا أقول: أين الرأي وأين الفكر؟ إن الإسلام مع حرية الرأي لا مع حرية الشتم والسب، إن الإسلام مع حرية الفكر لا مع حرية الكفر. إنني أعتقد أن الإنسان حر بشرط ألا يتعدى على حدود الآخرين، حر في إطار الدين، في إطار الحدود التي وضعها ربه جل جلاله له. أما أن يقوم كل إنسان بشتم هذا وسب هذا والتعالي بالسب والشتم حتى على الأنبياء وعلى الأديان، هذه ليست حرية، هذا ليس تعبير، هذا فجور، هذا كفر. ثم هل تجرؤ هذه الصحف أن تفتح المجال لنقد الصهاينة، وبخاصة في مسألة الهولوكوست، المحرقة اليهودية المزعومة؟ والله لا يجرؤون، والله لا يجرؤون إلا علينا. العجيب أن ملكة الدنمارك وقتها في الأزمة الأولى خرجت تخطب في شعبها وتقول إن الإسلام يمثل تهديدا على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي، بل إن لها كتابا مؤلف تتكلم فيه عن الحضارة الغربية وعن نقيضها، وتقصد بنقيضها الإسلام، وتستخف في كتابها بالإسلام وبالمسلمين وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا قديما: الناس على دين ملوكهم. انتشرت هذه الرسومات السيئة في صحف الدنمارك، في صحف الدنمارك والسويد وبولندا وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا وأمريكا، بل قام وزير إيطالي وقتها يقول: لا بد أن نشن حملة صليبية على الشرق المسلم، بل قال: نطبع هذه التصاوير المسيئة لرسول الله على القمصان، بل وارتدى قميصا من هذه القمص بنفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنذ فترة ليست بالبعيدة رسم اليهود في فلسطين المحتلة صورة خنزير يطأ بقدميه كتابا، وكتب الملاعين على هذا الخنزير اسم نبينا محمد، وكتبوا على الكتاب الذي يدوسه بقدمه القرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي في الله، إن تلك الحملة المسعورة التي عادت منذ أيام من جديد لم تكن بدعا من الأمر، بل ولن تقف عند هذا الحد. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الأنبياء يدعون إلى الخير فيستهزئ بهم أهل الشر، الأنبياء يدعون إلى العفاف فيستهزئ بهم أهل السفاف أهل العهر، الأنبياء يأمرون بالمعروف فيقف في وجههم الذين يتلطخون بالمنكر. هذه سنة ربانية كونية، الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين. فهناك آدم وإبليس، هناك موسى عليه السلام وفرعون، هناك محمد صلى الله عليه وسلم وعمر بن هشام يعني أبو جهل، وعبد العزة يعني أبا لهب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر ليس بدعا ولن يقف عند هذا الحد. الكفار يا عباد الله، منذ أن بزغ نور الإسلام وسطع شعاعه يكيدون له، إنهم يملكون قلوبا تفيض غلا وحقدا وإحنا وبغضا على الإسلام والمسلمين، أحقاد في قلوبهم كالنار تتوهج مرة وتخبو أخرى. وإني لأتساءل معكم في عجب: ماذا تنقم الدنمارك على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يحقد الغرب على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة ومنة الله على العالمين، وهو الذي جاء بالخير والنور والرحمة والرأفة للعالمين، وهو الذي أمرنا بالإيمان بكل الرسل وباحترام جميع الأنبياء وبتوقير جميع الأنبياء؟ أولم ينزل ربنا عليه: لا نفرق بين أحد من رسله؟ أولم يجب رسولنا على جبريل عندما سأله: ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وهو الذي تعلمنا من دينه أن من كفر برسول واحد فقد كفر بكل الأنبياء والمرسلين، وهو الذي تواضع لإخوانه من الأنبياء فقال: لا تفضلوني على يونس ابن متى. وهو الذي قال: أنا أولى بموسى منهم. بالله عليكم، هل توجد أمة تؤمن بجميع الأنبياء إلا أمة النبي محمد؟ والله لا يوجد. هل يوجد كتاب يحترم كل الأنبياء ويوقر جميع الأنبياء إلا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الكتب التي في أيدي غيرنا تصف الأنبياء بأقذع الألفاظ، أنهم يشربون الخمر ويزنون ويقتلون، بل ويقعون في زنا المحارم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا ينقم الغرب على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي أسباب هذه الحملات المسعورة على الإسلام وعلى نبي الإسلام محمد؟ ما هي الأسباب؟ السبب الأول: الغل، الحقد، الحسد. أخبرنا بذلك ربنا وربهم، خالقنا وخالقهم. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد، غل، حقد. ولماذا يريدون أن نتحول إلى كفار؟ قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فتكونون سواء، لن يرضيهم إلا أن نخرج من ديننا، كما قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال عز من قائل: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالسبب الأول لهذه الحملات المسعورة الغل، الحقد، الحسد. السبب الثاني: الخوف من انتشار الإسلام. عندهم فوبيا إسلام، إسلام فوبيا. الإسلام ينتشر في الغرب بسرعة البرق، في كل يوم يدخل إلى الإسلام مئات وألوف. الغرب يغيظه تمسك المسلمين بدينهم وعودة المسلمين إلى دينهم، يقلقه دخول الألوف يوميا على مستوى العالم في هذا الدين العظيم. هم كما قال الله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. طقوا، انفجروا، إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم، وده اللي أنا عايز أقوله بقى، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. لما يلاقوا المسلمين عادوا إلى دينهم، صحوة، حجاب، لحى، مساجد امتلأت بالشباب، هذا يجعلهم ينفجرون غيظا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الغرب فعلا يغيظ عودة المسلمين إلى دينهم ويحاولون بشتى الطرق إطفاء نور الله عز وجل، ورغم أنوفهم سيتم ربنا نوره. ثالثا، من أسباب هذه الحملة المسعورة على الإسلام وعلى نبي الإسلام إن الإعلام العالمي في يد اليهود، وهم الذين يدفعون ويحركون هذه الأقلام وهذه الحملات شوهوا صورة المسلمين في الغرب وفي أمريكا، الصهاينة اليهود. التايمز البريطانية، هذه الجريدة المشهورة جدا، صهيونية خالصة، لا سيما بعد أن اشتراها المليونير اليهودي روبرت مرادوخ. الصنداي تايمز، النيويورك تايمز، اشتراها يهودي اسمه أودلف أوش أو أوش أو زي ما يكون بقى، أو أودلف وخلاص. 99% من دور النشر في فرنسا يملكها يهود. إعلام العالمي في يد اليهود، هو الذي يحركه على الإسلام وعلى المسلمين. والإعلام الإسلامي منشغل بالكرة والأفلام والفيديو كليب والرقص والأغاني والبرامج التافهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا من رحم الله سبحانه وتعالى. 4، من أسباب هذه الحملة المصعورة على الإسلام والمسلمين جهل الغرب بدين الإسلام، بحقيقة الإسلام. كتير ملايين في الغرب صور اليهود لهم النبي كأنه سفاك دماء زي جنكيز خان، شهواني لا يطمح إلى شيء إلا إلى قضاء الوتر. هي دي صورة النبي عند ملايين في الغرب، جهل بدين الله عز وجل، جهل. ونحن كمسلمين لا نعبر تعبيرا محترما عن الإسلام، إنما نحن صورة شائهة للإسلام أمام هؤلاء. 5، من أسباب هذه الحملة على المسلمين هوان المسلمين، ضعف المسلمين، ذلة المسلمين. اسمع، أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان: كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ قال ثوبان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ ليه؟ إحنا هنبقى قليلين؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم للقتال. الضعف، ضعف المسلمين، عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبنا وجدناهم أصفارا. كتير قوي بس العدد في الليمون، كما يقول الآخر: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكني لا أرى أحدا، كأنهم عدم. يا عباد الله، إننا نحيا في عالم يشبه عالم الغاب، الأمم الضعيفة لا يحترمها أحد ولا يبكي على قتلاها أحد، ومن لم يتذائب أكلته الذئاب. قتل قرد في غابة جريمة لا تغتفر، وذبح شعب مسلم قضية فيها نظر، وإلا فهل يجرؤ هؤلاء على كتابة حرف واحد عن اليهود يشككون فيه في المحرقة اليهودية في صحفهم؟ والله ما يجرؤون، إنما يتجرؤون علينا لهواننا، لضعفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 6، من أسباب هذه الحملة المصعورة على نبي الإسلام أن من المسلمين من يتهكم على بعض أحكام القرآن وعلى بعض سنن النبي العدنان، منهم من يسب الصحابة. يعني تتكلم عن الدنمارك، فينا ومنا من يفعل ما هو أخس وأسوأ. هل نسيتم وليمة أعشاب البحر التي كتبها رجل يفترض فيه أنه مسلم؟ هذه الرواية التي قال عنها مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر الآتي بالحرف، قال: إن الرواية مليئة بالألفاظ والعبارات التي تحقر وتهين جميع المقدسات الدينية بما في ذلك ذات الله. والرسول والقرآن الكريم. مش مسلمين دول اللي عملوا كده؟ بتلوموا على الدنمارك؟ رواية قال فيها الأستاذ محمود سلطان في مقاله إن ما جاء فيها من ألفاظ مبتذلة ورخيصة تشبه أفلام البورنو الجنسية، كلام واطي قذر. ما فينا من يفعل هذا؟ كتب فيها صاحبها إن الله فنان فاشل، إن القرآن خراء، بالنص كتب كده. طب ما هو الغرب تجرأ لأن فينا من يفعل هذا. وقالوا وقتها حرية فكر، سيبوا الناس تبدع. في المسلمين من يفعل ما هو أسوأ. أولم تقل امرأة من المسلمين إن الحج وثنية، وكتب هذا في الصحف، الحج وثنية، ألم تنادي نفس المرأة بتعدد الأزواج للنساء؟ تقول ليه الرجل يتجوز 2 و3 و4 يجمع بينهن؟ ليه المرأة ما تاخدش نفس الفرصة وتتجوز 2 رجالة في نفس الوقت أو 3 أو 4 زي الراجل؟ الصحفي قال لها يا حجة، طب والعيال ننسبهم لمين؟ قالت صعبة دي يا أخويا، يتكتب الواد باسم أمه. اتحلت. احنا عندنا بلاوي، احنا عندنا مصايب. ما رأيكم في الحرب على تعدد الزوجات في تونس الذي يصل إلى السجن؟ تتجوز على مراتك تتحبس، أليست هذه حرب على الإسلام؟ ما رأيكم في الحرب على الحجاب في تركيا؟ حرب. ما رأيكم على الحرب المعلنة على الختان في دول كثيرة؟ ما رأيكم في الذين ينكرون السنة كلها؟ لك إحنا القرآنيين. ما رأيكم في الذين يضعون السنة تحت آرائهم وعقولهم، فما قبلوه عملوا به، وما لم تقبله عقولهم المريضة المختلة لم يعملوا به؟ ما رأيكم في الذين يطعنون في الصحابة في جرائد تخرج في بلاد المسلمين ويكتبوا المقالات مسلمون؟ سب الصحابة، أسوأ 10 شخصيات في التاريخ صحفي يكتب منهم عائشة وعمر وابو هريرة. طب ما احنا عندنا مصايب. أن يشتم الغرب الكافر محمدا، هذا ليس بعجيب، إذ أنه ليس بعد الكفر ذنب. تعايز منه إيه؟ إنما أن نجد أناسا من بني جلدتنا ينتسبون لديننا ويتسمون بأسمائنا ويطعنون في الدين، هذا الذي يجعل العين تدمع والقلب يحزن. وظلم ذوي القربى أشد مغاضة في النفس من وقع الحسام المهندي. سابعا، من أسباب هذه الحملة على المسلمين ضعف موقف العلماء، لا سيما الذين ينتسبون إلى جهات رسمية. الرد العلمي الرسمي جاء عند المشكلة الأولى رد صدمة. جاء الرد العلمي الرسمي على رسومات المستهزئة بالرسول عند المصيبة الأولى. لا ينبغي أن يتطاول أحد على شخص النبي لأنه ميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فرعاية لحقوق الأموات لا يجوز هذا. يعني ده مات خلاص بقى، الضرب في الميت حرام. هل هذا كلام؟ هل هذا كلام يا أمة؟ وإن مات رسول الله فهل ماتت أمته؟ هل مات ورثته العلماء؟ يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد؟ يا أهل العلم، إنه رسول الله الذي رفعكم الله بميراثه وبوأكم هذه المكانة لأنكم تحملوا شيئا من سنته. ماذا أنتم يا أهل العلم لولا ما حملتموه من ميراث النبي؟ أصفار. أنت كعالم تساوي ايه؟ من غير العلم اللي تعلمته من دين النبي محمد ولا حاجة، نكرة صفر لا قيمة لك. يا أهل العلم، إن العلم لا ينتفع به صاحبه حتى يؤدي زكاته، وذلك ببذله، بالدفاع به عن دين الله، بالذب به عن عرض رسول الله. وإن لم تغاروا على نبيكم، على شيخكم، على أستاذكم، فعلى من تغارون؟ والله لا خير في من لا يغضب لعرض رسول الله ولا بارك الله فيه. والله العظيم إن النبي ليس بحاجة إلى نصرتنا، إحنا اللي محتاجين ننصر النبي حتى نرفع من خسيسة أنفسنا. النبي مش محتاج لك أصلا، أنت اللي محتاج تنصره عشان ربنا يرحمك، عشان تشرف نفسك، عشان ترفع من خسيسة نفسك. وإلا فربنا نصره، قال جل جلاله: إلا تنصروه فقد نصره الله. قال عز من قائل وهو يدافع عن حبيبه وخليله محمد: إن شانئك هو الأبتر. قال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. وإن كان الكفار يا رسول الله قد سبوك ووقعوا فيك، فإن الله لا ينقطع مدحه وثناؤه عليك أبدا. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون. خد بالك، ما قالش صلوا مرة واحدة وانتهت، قال يصلون صلاة مستمرة أبدا أبدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنني أقول بملء فيه، لا تمر لحظة واحدة إلا ويذكر فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الأذان، في دخول الناس إلى الدين عند النطق بالشهادتين، في الصلاة، في مجالس العلم. ولو غفل كل أهل الأرض فإن أهل السماء لا ينقطع ثناؤها عليك يا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم عليك يا نبي الله. يا عباد الله، النبي مش محتاج لنصرتكم، انتم اللي محتاجين الى نصرته. التاريخ يشهد ان الله ما ترك احدا استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. اولم يقل ربنا له: انا كفيناك المستهزئين. انا لن اتكلم عن هلكة عمرو بن هشام، ولا عن هلكة ابي لهب، ولا عن شيبة، ولا ولا ولا، ولكن اسمع اسمع، ذكر القاضي عياض في كتابه الشفاء، قال: قضى فقهاء القيروان بقتل إبراهيم الفزاري. مين إبراهيم الفزاري؟ شاعر كان يستهزئ في شعره برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قضى الفقهاء عليه بالقتل، قضى عليه القاضي يحيى بن عمر بالقتل والصلب. اسمع العجب: فلما رفعت الخشبة بعد قتله، بعد ما اتقتلوا رفعوا الخشبة عشان يصلبوه، وزالت عنها الأيدي، استدارت وتحولت عن القبلة، ثم جاء كلب وولغ في دمه، فكبر الناس وكانت آية للجميع: إنا كفيناك المستهزئين. غلام أحمد القدياني مدعي النبوة الفاجر الذي كذب على الله واستهزأ برسول الله، عارفين مات إزاي؟ نزل به الطاعون فكان يجد آلاما رهيبة، لدرجة أن الخرأ كان يخرج من أنفه وفمه. شفت الحقارة عند الموت؟ إنا كفيناك المستهزئين. أرناط الكافر، أرناط هذا الملعون، سنة 577 قاد حملة يريد أن يحتل المدينة، فبعث صلاح الدين إليه بابن أخته عز الدين، فنكص الملعون على عقبيه وفر. ثم تعرض المجرم في وقت الصلح، في وقت المعاهدة، الحجاج المصريين قتلهم وأخذ أموالهم وهم يلبسون الإحرام بلا سلاح، قتلهم وكانوا يصرخون ويقول مستهزئا: أين محمدكم؟ دعوه لينصركم. استهزئ بالنبي هذا المجرم. فلما علم صلاح الدين بذلك أقسم بالله لئن ظفر به ليقتلنه بيده. وفعلا بعد كسرتهم في معركة حطين وقع الملعون في الأسر، وقال له صلاح الدين: أنت الذي كنت تقتل الحجاج وتقول أين محمدكم؟ دعوه لينصركم؟ قال: نعم. قال: أما أنا لك أن تسلم؟ قال: لا. قال صلاح الدين: فها أنا ذا أنتصر بيدي لرسول الله محمد، وضربه ففصل رأسه عن جسده. الله أكبر. هكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، هكذا يفعل التوحيد بالوثني. ماذا صنعنا؟ شجبا بالكلام ولم نسير جيوشا، ولم نركب على سفن، نشكو إلى مجلس الأمن الداعي ذلتنا، وهل أهاننا إلا هيئة العفني؟ هذا صلاح الدين، وهذا فعله مع أرناط اللعين. ثم موقف آخر لبطل من أبطال الإسلام. قبل هذا الموقف اسمع ماذا فعل الله بأم جميل العوراء. من العجب أن أم جميل كانت عوراء وأبو لهب كان أحول. لقد وافق شن طبقا، يعني الطيور على أشكالها تقع. أم جميل كانت بتسب النبي وتشتمه وتؤلب عليه وتضع في طريقه الشوك. في مرة أمسكت فهر ملأت يديها بحجارة صغيرة وانطلقت إلى الكعبة، والصديق جالس والنبي جالس، وقالت: يا أبا بكر، أين محمد والنبي جالس؟ قال: لما؟ قالت: بلغني أنه يسبني. قال: ما سبك؟ قالت: أما والله إني لشاعرة مذمم عصينا وأمره أبينا ودينه قالينا. تشتم النبي. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال أهل العلم: كانت تعير النبي بأنه فقير، فعيرها الله بأنها بخيلة، عندها فلوس وبتجمع الحطب وتبيعه بخلا بخلا، عيرها الله بأنها فقيرة. كيف ماتت التي كانت تسب النبي؟ ذكر القرطبي في تفسيره أنها بينما هي جالسة بعدما حملت كومة عظيمة من الشوك وذهبت لتلقيها في طريق النبي، وهي جالسة لتستريح من هذه الحمولة الثقيلة، بعث الله عز وجل عليها ملكا فجذبها من الحبل فخنقها فماتت مشنوقة. لقوا في جهنم برضو متعلقة مشنوقة، في جيدها حبل من مسد، والجزاء من جنس العمل. عدو من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم عن الرجل الصنم أتاتورك الذي ألغى عيد الفطر والأضحى وحرم تعدد الزوجات وساوى الرجل بالمرأة في الميراث وفعل الأفاعيل، بينما هو يجلس في فندق اسمه فندق بارك يسكر ويشاهد الغناء والرقص، إذ انطلق صوت المؤذن من مسجد صغير بجوار الفندق. صاح المؤذن في الأذان: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فغضب وقال: انظروا إلى هذا الرجل وانظروا إلى شهرته، وما شهرتنا نحن بجوار شهرته. ثم أمر بهدم المسجد والمئذنة. عداء للنبي، كيف أهلكه الله؟ ابتلاه بحشرات صغيرة حمراء لا ترى بالعين، ملأت القصر، وكان يحك جلده حكا شديدا حتى تقيح، وكان يجلس حتى مع المسؤولين ويحك جلده ولا يملك أن يتصبر. ثم ابتلاه الله بتليف الكبد، واستمر على الحال سنتين، والأطباء لا يعرفون من أين المرض، وكان يصرخ بعدما استسقي بطنه: أخرجوا هذا الماء من بطني، فيسحبوه بالإبر. ثم مات موتى مهينة، وتركوا جثمانه في تابوت من الرصاص كعادة غير المسلمين، يتفرج عليه الناس حتى دفنوه. بل بعدما مات اختلف الأكابر، أيصلون عليه جنازة أم يتركوه؟ سبحان الله، انظروا كيف يفعل ربنا بأعداء النبي. الشيخ محمد المهدي والسلطان حسين، خطيب من خطباء الجمعة، والقصة ذكرها الشيخ أحمد محمد شاكر في كتابه كلمة الحق. السلطان حسين يصلي في مسجد بجوار قصر عابدين، أتوا بخطيب جمعة اسمه محمد المهدي، فصيح متكلم، أراد أن ينافق السلطان ويمدح السلطان. وكان السلطان قد استقبل طه حسين في قصره وأكرمه بعدما عاد من البعثة، فحب الخطيب الجمعة ينافق السلطان، فقال: جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. يا منافق، يعني هو أحسن من النبي الذي جاءه الأعمى فعبس في وجهه وتولى؟ بتنافق على حساب النبي. فلما انتهت الخطبة قام الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر وقال: أيها الناس أعيدوا الصلاة، إن صلاة الجمعة باطلة. قالوا: ولما؟ قال: لقد كفر هذا الإمام عندما عرض برسول الله. ولم يكتفي بهذا، بل ذهب إلى قصر عابدين واستقبله السلطان وأخبره بذلك، فأعاد السلطان الجمعة. قال الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد شاكر: ولقد رأيت هذا الرجل على باب مسجد من مساجد القاهرة. ده بعد زمن، شوفوا ربنا عمل فيه إيه. قال: رأيته على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني لا شفقة علي، فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه، فالرجل النبيل يسمو على الشماتة، ولكن لما رأيت فيه من العبرة والعظة. الله أكبر، إنا كفيناك المستهزئين. ذكر ابن حجر في كتاب الدرر الكامنة قصة كلب انتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير من أمراء المغول، جلس في مجلس بين قواده فسب النبي محمد، وإذا بكلب من الكلاب المربوطة يفك القيدة ويخمش هذا الأمير خمشا شديدا، وخلصوه منه بصعوبة. فقال واحد من الحاضرين: إنه ما فعل ذلك إلا للكلام الذي قلته في نبي الإسلام محمد. قال: لا لا، بل لما رآني أشير بيده حسب أني سأضربه ففعل ما فعل، ثم وقع في النبي محمد مرة ثانية، فانطلق الكلب وانقض عليه ولم يخلصوه إلا وقد خلع زوره. خلع له زوره، قتله كلب انتصر لنبي الله محمد. قال ابن حجر: فأسلم على إثر هذه الواقعة 40,000 من التتار. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يبقى هذه الأسباب التي أدت إلى هذه الحملة المصعورة. طيب، هل في هذا البلاء فوائد؟ في فوائد. يا راجل يسب النبي وتقول الكلام ده فيه مصالح وفوائد؟ طبعا لا تحسبوه شرا لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربما صحت الأبدان بالعلل، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي بعض الخلق بالنعم. طب إيه الفوائد في هذه المحنة؟ الفائدة الأولى، الذي كان دليل من دلائل النبوة، دليل على صدق القرآن، لأن القرآن قال لنا منذ زمان لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. حصل يا رب، حصل أذى كثير، أذى كثير نسمعه. اثنين، من فوائد هذه المحنة أنها كشفت عن زيف الباطل. الحضارة الغربية، العدالة الاجتماعية في الغرب، حرية التعبير، المساواة، هذه الأزمة كشفت عن الوجه القبيح للغرب، هذا الوجه الذي يجمله بعض أبناء جلدتنا ويظنه شبابنا يحمل السعد لمن مشي من ورائه. الشباب المفتونين بالغرب، هذا الغرب وجهه كالح قبيح شتام سباب معتدي ظلوم ظلوم. كذلك من فوائد هذه الأزمة أنها أثبتت أن الأمة الإسلامية فيها خير كثير، ولكنها تعيش في فترة التخدير. أمة مخدرة بسبب القرى، الأغاني، الأفلام، لكن هذه الأمة إذا وجدت من ينفض عنها الغبار ويزيح عنها المهانة ويكشف عنها ستار الغفلة فإنها ستفيق، فيها خير كثير. وما رأيناه والحمد لله من دموع المسلمين تحت أعواد المنابر وفي مجالس العلماء، وما رأيناه من مشاركات العامة في مقاطعة هذه المنتجات التي تنتجها هذه الدولة الخبيثة، يشهد بأن هذه الأمة فيها خير كثير. هذه فائدة. أربعة، من فوائد هذه الأزمة أنها مازت الخبيث من الطيب. مازت الخبيث من الطيب. تخيل في مسلمين بيقولوا، سيبوهم يقولوا اللي يقولوه يا أخي، دي حرية تعبير. هذه الأزمات تميز الخبيث من الطيب، والصالح من الطالح، والصادق من الكذوب، على كل المستويات، على مستوى الأفراد. كانت هذه الأزمة موجودة ومن الناس من ينشغل بالكرة والأفلام، على مستوى التجار شتان بين تاجر وتاجر، تاجر قاطع هذه المنتجات مع أنه خسر خدمة لدينه، وآخر آثر الفانية على الباقية، آثر الدنيا. هل يصعب علينا أن ننتصر لرسول الله بمقاطعة الجبنة والزبدة الدنماركي؟ لا إله إلا الله. خامسا، من فوائد هذه المحنة أنها أثبتت أن الأمة مهما وقعت في الذنوب فإن الدين ما زال هو إكسير الحياة بالنسبة لها، وأثبتت أن كل الجهود التي بذلت لصد الناس عن دينهم ذهبت هباء منثورا. في دقيقة، ما هو دورنا؟ العلاج إيه؟ أهم حاجة انصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أنفسكم، في بيوتكم. يا أخي ده احنا كتير مننا سنة النبي مهدومة في هيئته، أوامر النبي مدبوحة في بيته، أخلاقيات النبي مش موجودة في أخلاقه، الآداب التي أمر بها النبي لا توجد في حياته. طب ما تنصروا على نفسك الأول، عايز ترد رد عملي، اطلق لحيتك، حجب زوجتك، صلي، احفظ القرآن، انصر النبي على قدر طاقتك، ربي ولدك على الإسلام، تعرف تكتب شعر اكتب قصيدة، تعرف تخطب جمعة اخطب جمعة، قاطع هذه المنتجات. اثنين، علم الناس سيرة النبي، أخلاق النبي، انصر شريعته. ثلاثة، قاطع هذه المنتجات مع تحري العدل حتى لا يظلم أحد ولا يتضرر مسلم. نفسنا أصحاب الأموال بقى يدعموا القنوات الإسلامية دي التي تعلم المسلمين، ده احنا نفسنا يعملوا قمر إسلامي صناعي يخاطب الغرب بلغاتهم، يوريهم من هو النبي محمد. ثم كتب تكتب باللغات المختلفة توزع على الأجانب في المطارات، يجي نضيفه ونديله كتاب بيتكلم عن النبي، بعثات محترمة محترمة تعلم هؤلاء من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، لا يدفعنا الغضب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لارتكاب بدع أو حماقات. بدع يقولك صوم بكرة، تجيلك رسالة على المحمول كل بكرة يصوم وعند الإفطار ندعو على الدنمارك، هذه بدعة، احنا نألف دين. لا يحملنا الغضب للنبي أن نخترع بدع أو نرتكب حماقات فنؤذي أي إنسان غير مسلم في بلاد المسلمين بل ولا في غيرها. لازم يكون عندنا انضباط يضبط المشاعر بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن ينصر الإسلام ويرفع راية المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al Quran Al Kareem Radio of Australia, and now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
3: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Men are the protectors and maintainers, al-qiwama. In the sight of Islam, the family is the first and foremost establishment in human life. It is the starting point that has a great impact on all the other stages of man's life. It provides mankind with new members and ensures continuity of human life. Therefore, responsibilities of family management had better be entrusted to man, not because he is superior to woman, but as a matter of integration of role-playing. Allah, praise be to Him, has created both males and females on equal terms in creation and obligation. However, there are certain jobs that are woman-specific, such as pregnancy, nursing, nestling, etc., which, although vital and indispensable for human life, are suited for feminine disposition. It is unjust to charge a mother with extra jobs that are not fit for her, such as family protection and sustenance, which are definitely man's responsibilities due to his intrinsic physical, mental, psychological, and emotional qualities that enable him to shoulder such responsibilities. A woman is endowed with strong emotions of love and tenderness and quick response to infant needs and requirements. In other words, a woman has been created to be a mother. Man, on the other hand, has been granted such intrinsic qualities as physical strength, toughness, premeditation, and being more rational than emotional. In other words, man is better equipped to shoulder responsibilities of protection and maintenance, as well as disposition of family affairs. According to the Islam,

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 48 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم الوكيل، فالوكيل اسم من أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى. هذا الاسم بالتعريف الدقيق، الوكيل هو القيم الكفيل بأرزاق العباد، القيم الكفيل بأرزاق العباد. وهذا الاسم بتعريف آخر هو القائم بأمور عباده، يدير أمورهم، يتولى شؤونهم، وتسخير ما يحتاجون إليه حينما يسخر لهم ما يحتاجون إليه فهو الوكيل، أو هو الذي أوكل إليه كل أمر، بمعنى إليه يرجع الأمر كله فهو الوكيل الذي أوكل إليه كل أمر. وقيل الوكيل هو المتولي بإحسانه أمور عباده المتقين، الموكول إليه كل أمر من أمورهم، لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. هذا معنى فرعي. لذلك قالوا: من توكل عليه تولاه وكفاه، ومن استغنى به أغناه وأرضاه. من توكل عليه تولاه وكفاه، ومن استغنى به أرضاه وكفاه. بتعريف آخر، الوكيل هو الموكول إليه أمور العباد ومصالحهم. أحيانا الإنسان يسأل: الأمر بيد من؟ يقال: بيد فلان. يعني هو الرجل القوي، هو الآمر الناهي، هو الذي يقرر، هو الذي يوافق، هو الذي يرفض، هو الذي يسمح، هو الذي يمنع، هو الذي يعطي، هو الذي يأخذ. فالوكيل الموكول إليه أمور العباد ومصالحهم، المتصرف فيها كما يشاء. والعباد المؤمنون عباد الرحمن أوكلوا إلى الله أمورهم، واعتمدوا على إحسانه لعجزهم عن تحصيل مهماتهم بقدرته تعالى. هون معنى جديد. الإنسان أحيانا يجد نفسه عاجزا عن متابعة هذه القضية في المحاكم، يجهل القوانين، يجهل أساليب رفع المذكرات، يجهل أسرار القوانين. فلذلك يوكل المحامي، يقول: أنا وكيلي فلان. فالوكيل إما أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمر العباد كله، الأمر كله، أو أنه يتولى أمر عباده المؤمنين المتقين، يرضيهم ويغنيهم ويكفيهم، أو أن الله سبحانه وتعالى لعجز عباده عن تحصيل شؤونهم وإدراك مصالحهم هم يوكلونه بشؤونهم التي يعجزون عنها دائما. هذه المعاني كلها تحتملها كلمة الوكيل، أو هو المتولي بشؤون عباده يصرفها كما يشاء. لذلك قالوا: إذا تولى الله عز وجل عبده بجميل العناية كفاه كل شغل وأغناه عن كل غيره. كفاه كل شغل وأغناه عن كل غيره. هو الكافي لمن توكل عليه. إذا اتجه العبد إلى الله عز وجل متوكلا تولاه بحسن رعايته، فإذا استقام ختم له بجميل ولايته. لعلكم تقولون هذه تعريفات الوكيل أكثرها متداخل ومتشابه، يعني المؤمن من خصائص إيمانه أنه يكل أموره إلى ربه، يعتمد عليه ويطمئن. والإنسان في أصله ضعيف، وضعفه سبب سعادته. لو أن الله خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفا ليفتقر إلى الله بضعفه فيسعد بافتقاره. أيها الإخوة الأكارم، الله جل جلاله ما أمرنا أن نتكل عليه إلا ليكفينا أمرنا كله. ما أمرنا أن نتكل عليه إلا ليكفينا أمرنا كله. والعجيب أن يواجه الإنسان الصعاب ولا يتوكل على الله. ولحكمة بالغة بالغة أرادها الله عز وجل، الحياة مفعمة بالمقلقات، مفعمة بالمخاوف. الإنسان فوقه ألف سيف وسيف، سيف المرض، من يدري ماذا سيكون حاله بعد حين؟ من يملك هذه الخلايا ألا تنمو نموا عشوائيا؟ من يملك هذه الدسامات أن تبقى تعمل بانتظام؟ من يملك هذا الدماغ ألا تتجمد فيه خسرة فتعطل بعض فاعلية الإنسان؟ من يدري ماذا سيكون؟ هذه المخاوف، مخاوف المرض، هناك مقلقات متعلقة بالرزق، هناك مقلقات متعلقة بالأولاد، هناك مقلقات متعلقة بالأهل، هناك مقلقات متعلقة بالعمل، هناك مقلقات متعلقة بكسب الرزق. لماذا هي الدنيا مشحونة بالمخاوف؟ الحكمة من أجل أن تفر إليه وأن تلجأ إليه وأن تعتمد عليه وأن تثق به وأن تقبل عليه وأن تدفع إلى باب عبوديته، أن تكون عبدا له، أن تدفع إلى الله عز وجل عبدا منيبا مستقرا. أيها الإخوة، لسنا في دار مقام، نحن في دار انتقال، نحن في ممر ولسنا في مقر، نحن في حياة إعداد لحياة أبدية. فالنعيم المطلق والسعادة التامة والطمأنينة التي لا يخالجها قلق والصحة التي لا يساورها مرض هي في الجنة. نحن في دار إعداد، نحن في حياة دنيا سلمت لتكون مدرسة لحياة أبدية خالدة. لذلك ليس عجيبا أن تكون الحياة مقلقة وعلاجها أن تلتجئ إلى الله، حيث الأمن والطمأنينة والراحة والتوازن. لذلك إذا قلت في اللغة وكلت أمري إلى الله، أي ألجأت إليه، ألجأته إليه، هذا الأمر الذي أخافني، هذا الأمر الذي أقلقني، هذا الأمر الذي عجزت عن حل مشكلته، ألجأته إلى الله، أوكلته إلى الله. قال بعض علماء القلوب: دبر ألا تدبر. قال بعضهم: يناجي ربه: إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى، فأنتم هو الحق لا غيركم، فيا ليت شعري أنا من أنا. كن عن همومك معرضا وصل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسحت لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل تقف على ما قد مضى. يعني الذي أراه أن طبيعة الحياة شاءها الله أن تكون دار التواء لا دار السواء، شاءها الله أن تكون منزل فرح لا منزل فرح، شاءها الله أن تكون دار بلاء، شاءها الله أن تكون دار تعب ونصب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. شاءها كذلك من أجل أن تلتجئ إليه وأن تقبل عليه وأن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه. أيها الإخوة، وصلت أمري إلى الله أي ألجأته إليه. الإنسان إذا القضية صغيرة جدا وبيده مفتاحها وبيده حلها لا يفكر أن يسأل أحدا ولا أن يستعين بأحد. لو أن كل الأمور نحن أكبر منها إذا نحن نستغني عن الله عز وجل. لو أن الأمور أصغر من طاقتنا ومن تدبيرنا فالإنسان لا يشعر بحاجة إلى الله عز وجل، هو محتاج له دائما، ولكن هذه الحاجة تحتاج إلى إعمال عقل. أما حينما تأتي الأمور أكبر مما نستطيع، حينما نعجز عن مواجهة أمر، حينما تلوح لنا شبح مشكلة كبيرة، حينما نجد نفسنا في حقل ألغام، حينما نجد أننا أضعف من أن نواجه عدوا، ما حكمة هذه المتاعب المتكررة؟ ما حكمة هذه الأمور الصعبة في الحياة الدنيا؟ قد يقول أحدكم يا رب لماذا كل هذه الصعوبات؟ لماذا الإنسان تحت سيوف كثيرة؟ تارة يقلق على صحته، وتارة على دخله، وتارة على مستقبل أولاده، وتارة على مستقبل بناته، لماذا هكذا يا رب؟ الجواب أراد أن تلجأ إليه، أراد أن تقبل عليه، أراد أن تفر إليه، أراد أن تساق إلى باب العبودية له. هذه الحكمة. أراد أن تكون موكلا له، أراد أن يكون وكيلا لك، أراد أن تنعم بظل الإقبال عليه والاستسلام له. إذن وكلت أمري إلى الله أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. لذلك قال إن المتوكل على الله هو الذي يعلم أن الله كافر رزقه وأمره. حقيقة أنت لا يمكن تتوكل على إنسان ضعيف، بالمناسبة لا يمكن توكل إنسان جاهل لا يستطيع أن يكسب اسمه في دعوة عريضة في قصر العدو. تبحث لا عن محام، تبحث عن أمهر المحامين، تبحث عن محامي مخلص تتمتع بكفاءة عالية جدا، هذا شأنك مع محامي في قضية عويصة. فلذلك أنت لا تستطيع أن تتوكل على الله إلا إذا عرفته. قد يقول أحده ألا أتوكل على الله؟ لا، إن لم تقف على، إن لم تتعرف إلى حقيقة أسماء الله الحسنى، إن لم تعرف قدرته التي تتعلق بكل ممكن، إن لم تعرف رحمته، إن لم تعرف حكمته، إن لم تعرف عدالته، إن لم تعرف قدرته، لن تتوكل عليه. فأصل التوكل أن تعرفه. يعني أحيانا الإنسان من خلال معاملاته وممارساته يثق بأشخاص عدة، يقول لك فلان يعتمد عليه، بسافر تسلمه العمل، في قبض وفي دفع وفي مشكلات وفي موظفين وفي مالية وفي تمويل، لك يعتمد عليه. هل صاحب معمل ضخم يعتمد على موظف أحمق أو موظف ضعيف التفكير محدود الأفق؟ مستحيل. فأنت لن تتوكل إلا على القوي، لن تتوكل إلا على العليم، لن تتوكل إلا على القدير، لن تتوكل إلا على الخبير. فلذلك التوكل أساسه معرفة الله عز وجل. إن الناس الشاردين التائهين ربما وضعوا كل ثقتهم بإنسان وإذا دعوتهم إلى التوكل على الله لا يستطيعون. كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ أنت إذا دعوت إنسانا يعاني من أزمة، من مشكلة، من مرض، من خطر، من قضية، قلت له توكل على الله لا يفقه ما تقول، قد يجاملك، أما في الحقيقة لا يتوكل، لأنه لا يعرف الله، لا يعرف أن الناس جميعا بيد الله، وأن الأقوياء جميعا في قبضته، وأن خواطر العباد بيده. فأنت أحيانا تقف أمام إنسان يلقي الله في روعه أنه سهل له الأمر، على خلاف عادته، إنسان يعقد الأمور، يقيم الحواجز، ينصب العقبات، تجده من ألطف الناس معه، لا تعرفه ولا يعرف اسمك، طب لماذا وقف هذا الموقف اللين؟ ماذا ألقى الله في قلبه؟ لذلك قال الله، قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أحيانا إذا أراد الله أن يؤدب مخلوقا، الإنسان الطيب يقيم النفير عليك، يكبر الأمور، يقيم الحواجز، يضع العقبات، تقول غريب كيف هذا من أخلاق هذا الشخص. العباد حتى خواطرهم وحتى مشاعرهم وحتى تصوراتهم وحتى رغبتهم في الخير أو في الشر بيد الله عز وجل. فإذا كنت مع الله، كنت مع الله فالله معك. لذلك أنا أقول دائما هذه المقولة: يا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، وإذا كنت معه فمن عليه، يا رب إذا كان الله أو إذا كان الله معك فمن عليه، وإذا كان عليك فمن معك. فأريد أن أقف وقت متأني عند هذه المقولة: لن تستطيع أن تتوكل على الله إلا إذا عرفته. لذلك أن تتعرف إلى الله أحد أكبر الأعمال العظيمة في حياتك، يعني أنت موجود في الحياة الدنيا من أجل أن تعرف الله. لذلك إن عرفته توكلت عليه، إن عرفته وكلت أمرك إليه، فوطى إليه. فأن تقول لإنسان توكل يا أخي، والله لا يذوق رائحة التوكل، ولا يستطيع أن يتوكل إلا أن يعرف الله عز وجل. قد تجد إنسان يخاف من إنسان أشد مما يخاف من الله، لأنه لا يعرف الله. أيها الإخوة، الوكيل إما أن يتوكل بعض الأمور كما يحدث بين الناس، يسموها وكالة خاصة، وكالة في بيع بيت فقط، وكالة في قبض مبلغ، وكالة في تحصيل دين، وكالة في مخاصمة، هي اسمها وكالة خاصة. وأحيانا تكون الثقة بالغة جدا بين شخصين يعطيه وكالة عامة، الموكل وكالة عامة بإمكانه أن يبيع كل أملاكك، بإمكانه أن يطلق زوجتك. بالمناسبة انتبهوا، الوكالة العامة خطيرة جدا، يعني امرأة تملك آلاف الظلمات، وكلت محامي، هو قال لها اجعليها وكالة عامة، هكذا كلمة هي لم تفهم ماذا قال لها، جعلتها وكالة عامة، كل هذه الأراضي سجلها باسمه، ولا تزال الدعوى قائمة بينها وبينه حتى الآن من 10 سنوات. فالإنسان قبل أن يوقع وكالة عامة يجب أن يفكر أن يعد للمليون. هذا الذي توقع له وكالة عامة قضية ليست سهلة جدا. على كل، هناك وكالة خاصة ووكالة عامة، والوكالة العامة تبقى وكالة محدودة. هل يستطيع الموكل أن يقبض روح الإنسان؟ ما بيقدر، بجوز موكل في كل أموره، أما حياته بيد الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى هو الوكيل المطلق المطلق. قال تعالى: وهو على كل شيء وكيل. على كل شيء وكيل، بيده حياتك، بيده حياتك، وبيده رزقك، وبيده من فوقك ومن تحتك، وأقرب الناس إليك وأبعد الناس عنك، والذي يحبك والذي لا يحبك، بيده دقائق جسمك، دقائق أجهزتك، والله على كل شيء وكيل. لذلك ليس الوكيل المطلق إلا الله، ليس من بني البشر إنسان يمكن أن يكون وكيلا لك في كل شيء، لكن الله عز وجل وكيل لك في كل شيء. إذن في وكالة محدودة، هذا ما يجري بين البشر، في وكالة مطلقة، الله جل جلاله هو الوكيل المطلق المتوكل لكل شيء في حياتك. في نقطة ثانية في الوكالة، يمكن أن يكون فلان ليس متوكلا أمرك، لكنك أنت باختيارك وكلته، ليس هذا الشأن مع الله عز وجل. الله عز وجل: شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، رضيت أم لم ترضى، أمرك كله بيده. قد يوكل إنسان لإنسان وكالة محدثة يحدثها: أنا وكلت فلان، أما قبل أن أوكله ليس وكيلا لي، أنا أحدثت هذه الوكالة. لكن الله سبحانه وتعالى متوكل لكل أمور العباد وكالة مطلقة، وهو على كل شيء وكيل. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: الوكيل إما أن يؤدي المهمة على أتم وجه أو أن لا يؤديها. وكم من إنسان خاب ظنه في محام وكله قضية فخسرها، قد يقول أنه قدراته ضعيفة، أو لم يهتم بها اهتماما كافيا، أو ما قدم المذكرات القوية، أو كان مشغولا، أو اتفق مع الخصم. فإما أن توكل إنسانا ثم يخيب ظنك، لكنك إذا وكلت الله رب العالمين هو الوكيل الحق الذي يكفيك ويغنيك ويرضيك. أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع هذا الاسم تعاملا واقعيا، لا نكتفي أن نعرف ما معنى الوكيل، ما تعريف الوكيل، لا، قضية أكبر من ذلك. المهم أن تصل إليه أمرك. صدقوني أيها الإخوة، يعني ما في مؤمن على الإطلاق بإخلاص شديد وبصدق بالغ وكل إلى الله شأنا من شؤون حياته إلا ويتولى الله أمره. ورد ببعض الأحاديث القدسية، يقول الله عز وجل لعبد أعطاه المال، يقول: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول هذا العبد: يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله عز وجل: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويقول لعبد آخر: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يوم الإنسان وهو على فراش الموت يسر إلى الله أمر أولاده، أحيانا يكل إلى الله أمر بناته، أحيانا يكل إلى الله أمر صحته. قد يعجب، قد ييأس، قد يتألم، يقول: يا ربي توكلت عليك وفوضت أمري إليك، أنت أعلم وأنت أرحم وأنت أكرم وأنت أحكم. هذا الحال إذا توكلت على الله حقيقة، والله سوف ترى العجب العجاب، سوف ترى أنك أقوى منه. لذلك قالوا: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. أقوى الناس، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إذا أردت أن تكون أغنى الناس تكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. فالذي يتوكل على الله هو أقوى إنسان، والدعاء سلاح المؤمن. يعني أنت ضعيف ضعيف، كلنا ضعفاء، لكنك قوي بالله، غني بالله، كريم بالله. أنت كريم بطاعة الله، وغني بالاعتماد على الله، وقوي بتوكلك على الله. فلذلك ما توكل على الله أحد وخير ظنه، ما توكل على الله أحد إلا وكفاه وأرضاه وأكرمه. الآن مع الآيات التي ورد فيها هذا الاسم العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلان يتآمر عليك، فلان يشيد لك، فلان يدبر لك مطبا لا تنجو منه، فلان يظهر صدر رؤسائك عليك. قل حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ألا تكفينا هذه الآية؟ مهما يعني شعرت أن الناس يشيدون لك، مهما شعرت أن الناس يحرقون أمر السوء لك، مهما شعرت أن الناس لك بالمرصاد، مهما شعرت أن الناس يأتمرون بك، قل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف وقد رده أهلها شر رد، وقد كذبوه وسخروا منه وأوغروا صدر سفهائهم فضربوه، قال له زيد الصحابي الجليل: يا رسول الله، كيف تدخل مكة وقد أخرجوك منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ناصر نبيه. طيب، يوم جاءت الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الغار: يا رسول الله، لقد رأوني سيدنا الصديق. قال: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ أيام الإنسان موضوع التوكل بصراحة لا يبدو، لا يظهر إلا في الشدائد. في الرخاء ما في توكل. إذا واحد صحى دخل بيت أمور كلها ميسرة، أن له أن يقول: يا ربي توكلت عليك؟ مستحيل. فالله عز وجل إذا أراد أن يسمع صوت عبده المؤمن يسوق له سبح مصيبة، لا أقول مصيبة، سبح مصيبة، من أجل أن يركض إلى الله، أن يلجأ إليه. لذلك هذا الاسم لا يبدو إلا في الشدائد، والإنسان في الشدة يعرف إيمانه من كفرانه، يعرف توحيده من شركه، يعرف يقينه من شكه في الشدة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. آية ثانية: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذا معنى جديد. على كل شيء رقيب، رقيب ومالك، رقيب ومالك، فاعبدوه لأنه على كل شيء وكيل، متوكل أمره، رقيب عليه، مالك لناصيته. هذا معنى قوله تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء قدير. نعم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نعم، إن ربي على صراط مستقيم. نعم، آية ثالثة هنا بمعنى الرقيب المالك، أي معنى ثاني: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الأمر بيد الله عز وجل، عليك أن تبلغ، الباقي على الله. الذي يستجيب يوفقه الله، الذي لا يستجيب يؤدبه الله. أنت ما عليك إلا أن تبلغ، وعلى الله الباقي. آية ثالثة: فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي شاهد. هنا بمعنى الله عز وجل شهيد على ما نقول. المعنى الأول مالك الأمور، معنى الثاني الرقيب، معنى الثالث الشاهد. في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. شيء ثلثان ما في. أيام يكون في يعني إنسان متسلط مجرم مخيف يثير الرعب بين الناس، بالإيمان الصحيح مخلوق متسلط من قبضة الله ما في. الوحوش الفتاكة، الأشخاص الأقوياء، الأشخاص الشريرون، هؤلاء كلهم بيد الله عز وجل، لا يسمح لهم أن يفعلوا ما يفعلوا إلا بمشيئته وأمره. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله يكفيك، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله جل جلاله يطلب منا أن نتخذه وكيلا. ما قولكم؟ رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. جرت قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه حين أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا الرجل عليه. فردوه، فقال له النبي: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس العقل، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني بشكل شرح سريع، طالب ما درس أبدا، أم رسب، قال حسبي الله ونعم الوكيل. هذه لا تقولها إلا إذا بذلت كل شيء تملكه، وبعد كل هذا البذل والجهد لم تنجح، عندئذ قل حسبي الله ونعم الوكيل. لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل قبل أن تستنفذ الجهد والعقل والتدبير، وإلا كلام غير مقبول أبدا. ما درس، ما نجح، أخي حسبي الله ونعم الوكيل. كان كسولا في عمله فلم ينجح في عمله، قال حسبي الله ونعم الوكيل. أهمل تربية أولاده فانحرفوا، قال حسبي الله ونعم الوكيل. ما عالج ابنه فتفاقم المرض، قال حسبي الله. هذا كلام غير مقبول إطلاقا. لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل إلا حينما تستنفد كل جهد وتستوفي كل عمل، عندئذ قل هذا الكلام. فتوكل على الله، هي النقطة دقيقة جدا بالدرس. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يعني توكل على الله لأنك على الحق المبين، أي إنك لن تتوكل على الله إذا كنت منحرفا، لن تستطيع التوكل، لن تتوكل على الله إن كنت معتديا، لن تتوكل على الله إن كنت مسيئا، لن تتوكل على الله إن كنت مجانبا للحق. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذن أحد أسباب التوكل أن تكون على الحق المبين. شيء آخر، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. معنى ذلك أنك إذا عرفت الله ينبغي أن تتوكل عليه. إذن إذا عرفته وإن استقمت على أمره، من لوازم أن تعرفه وأن تستقيم على أمره توكلك عليه. قال بعض العلماء: التوكل الانخلاع من الحول والقوة. وقال شفيق البلخي: التوكل أن يطمئن قلبك لوعد الله، أن يطمئن قلبك لوعد الله. إذا الله وعدك بالتوفيق، وعدك بالرزق، وعدك بالحياة الطيبة، علامة التوكل أنك مطمئن لهذا الوعد. إذا الإنسان قوي وعدك لك لا يعني معقول ما يفعلها. أما إذا وعدك الله بحياة طيبة، وعدك بالنصر، وعدك باليسر، وعدك بالتوفيق، وعدك بالنجاح، من علامة التوكل الاطمئنان إلى وعد الله. وقال بعض العلماء: التوكل الاشتغال عما لك بما عليك، الاشتغال عما لك بما عليك. وقال بعضهم: قلوب الزاهدين أوعية للتوكل. وقال بعضهم: التوكل انقطاع المطامع. الإنسان الذي يطمع بما ليس له ليس متوكلا، أما المتوكل الذي يرضى بما قسمه الله له، هذا من علامات التوكل. توكل على الله حتى يكون هو معلمك ومؤنسك وموضع شكواك، فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. لذلك قال سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كلما كبر الإنسان إيمانه، كلما كبر إيمانه لا يشكو همه إلا إلى الله، وكلما ضعف إيمانه يشكو همه لكل الخلق. تلاقي كثير الشكوى، كثير التذمر. هذا الذي يشكو همومه إلى كل من يلقاه ضعيف الثقة بالله، ضعيف الإيمان. إذا توكل على الله حتى يكون الله هو معلمك ومؤنسك وموضع شكواك، فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. الآن موازنة سريعة بين من يتوكل على مخلوق وبين من يتوكل على الله. إذا توكلت على مخلوق طالبك بالأجر وقد يخونك وقد لا يفلح، وقد يكون أضعف من المهمة التي وكلته بها. أما إذا توكلت على الله أعطاك الأجر. توكل إنسانا سيطالبك بالأجر، إن كان مخلص قد لا يستطيع، وإن كان يستطيع قد لا يخلص، وقد يخون وقد ينحاز إلى قصمك. أما إذا توكلت على الله عز وجل فالله عز وجل يعطيك الأجر ويكفيك ويرضيك ويكرمك. أيها الإخوة، موضوع التوكل موضوع كبير جدا. ذكرنا بعض ما ينبغي أن يذكر في هذا الدرس المحدود، لكن الله سبحانه وتعالى أرجو أن تترجم هذه الحقائق إلى مشاعر وإلى تصرفات وإلى مواقف، لأن الاستفادة الحقيقية من دروس أسماء الله الحسنى أن نتعامل مع الله بطريقة أفضل، أن نتعامل مع الله بمستوى أكمل، أن نتعامل مع الله بمعرفة أساسها الطاعة وأساسها الاستسلام لله عز وجل. أيها الإخوة، ما من اسم أقرب إلى العبد المؤمن من اسم الوكيل، وهو على كل شيء وكيل. لذلك وكل الله عز وجل ونام مرتاح، وكل الله وريح أعصابك، وكل الله عز وجل وابتعد عن هذه المقلقات. توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها، والمتوكل على الله عز وجل سوف يرى أن الله كفاه وأغناه وأرضاه، والحمد لله رب العالمين.
0: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من

وصل

وصلي على طه الشفيع محمد.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أحبتنا في الله، حان الآن موعدكم مع الجزء اليومي لهذا اليوم مع فضيلة القارئ الشيخ بكري أبو الهدى حلاق. نعطر أسماعنا معكم مع هذه التلاوة المباركة.

وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع

يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة

والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثيرا

بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.

وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا

انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق

ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع.

يهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات

غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد

أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي.

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

الحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى

به وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك

يخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا

سأصرف

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ

فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق

ويذهبا لكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت

وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما

بكم خيرا يؤتكم خيرا

وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله

خلقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت

ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: وهكذا أحبتنا في الله استمعنا معكم إلى تلاوة مباركة للجزء اليومي لهذا اليوم بصوت القارئ الشيخ بكري أبو الهدى حلاق، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

صالحهم وانفعهم وانفع بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإصلاح في الولد والعافية في الجسد والأمن في البلد. اللهم اجعل لنا

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. حسن الخلق من صفات المصطفين الأخيار ومن تبعهم بإحسان، فقد أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ويروى أن إبراهيم بن أدهم كان يمشي ذات يوم، فاستقبله رجل فسأله: أين العمران؟ فأشار إلى المقابر، فضرب الرجل رأسه، فلما جاوزه قيل له: إنه إبراهيم بن أدهم. فرجع إليه يعتذر، فقال ابن أدهم: إنك لما ضربتني سألت الله لك الجنة. قال: ولما؟ قال: علمت أني أثاب على ضربك لي، فلم أرد أن يكون نصيبي منك الخير ونصيبك مني الشر. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قيل: النعم الظاهرة هي تسوية الخلق، والنعم الباطنة حسن الخلق. ويروى أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق، تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار.

أيها الأخوة المؤمنون، الرضا ثمرة من ثمار محبة الله عز وجل، وهو من أعلى مقامات المقربين، وبه ينال العبد رضا الله تعالى. يقول الحق تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولقد جعل الله عز وجل نعيم رضاه عن العبد فوق نعيم الجنات، فقال: ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث النبوي الشريف إن الله تعالى يتجلى للمؤمنين فيقول: سألوني فيقولون رضاك. لقد سأل المؤمنون الله الرضا لأنه هو الغاية المثلى لهم. يقول بعض المفسرين: يأتي أهل الجنة في وقت المزيد ثلاث هدايا من عند الله تبارك وتعالى. هدية من عند الله تعالى ليس عندهم في الجنات مثلها، فذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والثانية: السلام عليهم من ربهم، وهي قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. والثالثة: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من النعيم الذي هم فيه. فهذا فضل رضا الله تعالى عن العبد، وهو ثمرة رضا العبد عن مولاه.

0: أخي المسلم، في فضل العلم وتعلمه يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. وقال علي رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك. وإذا أحسنت حمدت الله تعالى، وإذا أسأت استغفرت الله تعالى. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم.
1: العلم يحلو كلما كررتم، ولذاك عدت مكررا لحلاوته.
0: العفو صفة حميدة من صفات المؤمن، والعفو لا يزيد العبد إلا عزا. فاعف عمن ظلمك فالعفو سبيل التقوى، قال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. ولقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالعفو، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا عاليا في العفو والصفح، حيث عفى عن أهل مكة فقال لهم: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح وأصلح

0: أيها الإخوة المؤمنون، من مأثور الحكمة من كلام الإمام علي رضي الله عنه: أوصيك بتقوى الله وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. أحي قلبك بالموعظة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وأصلح مثواك ودع القول فيما لا تعرف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته. أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الكرم حسن الخلق. إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه.
1: شهدنا يقينا.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم مسعد الجهري، ولكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: نزهات في رياض الصالحين، باب التوبة. عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
2: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
2: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
3: اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا.

ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما

بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم إنك تعلم سرنا وجهرنا فاقبل

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، فنحن في بيت من بيوت الله في ضيافة الحق لننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. نحن الآن في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن الحق سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم فيضه ومننه على عباده. فيا رب الأرض والسماء، نسألك أن تحمي مصرنا العزيزة من كيد الأعداء، وأن ترد عنها كل بلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يحب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خصها بأعظم الخلق

وعندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واعلم أيها المستمع الكريم أن من يستمع إلى آية من كتاب الله كتبت له بها حسنة، وأن من تلا آية كانت له شفيعا يوم القيامة. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى كلام الحق سبحانه وتعالى، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 41 من سورة هود، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، املأ قلوبنا بالقرآن، واهد أبناءنا وبناتنا بالقرآن، واجعلنا على آياته سائرين ومطبقين. اللهم أدخلنا به الظلل وألبسنا به الحلل، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله. ولذكر الله فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 41 حتى الآية 60 من سورة هود، وتلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في هذا المكان العامر بذكر الله، مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أقول ربي فيقول عبدي، فكل ما ترجوه عندي. أقول ذنبي فيقول عفوي، عن كل خطأ عن كل عمدي. وإن بعدت يا ربي فأنت القريب، فاغفر اللهم ضعفي وبعدي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية حتى موعد الأذان، والمبتهل الشيخ علي الحسيني.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان إلى عنان السماء لتتفتح أبواب العطاء وأبواب الخير، ليعود إلينا برحمة الله وغفرانه. وقام برفع الأذان المبتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها المستمع الكريم، فهو الحق سبحانه وتعالى قد أرسل إليك نداء الحب، نداء الرحمة، نداء الإيمان، فهل لبيت هذا النداء؟ فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا، فقم وبادر وسارع إلى بيت من بيوت الله، ستجد رضوان الله. ومن منا لا يحتاج إلى رضوان الحق؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب فيقول له: أتحبني يا عمر؟ فيرد الفاروق بكل صراحة وبكل حب وبكل إيمان: أحبك يا رسول الله، ولكن ليس أكثر من نفسي التي بين جبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيرد الفاروق على الفور: الآن يا رسول الله. فيرد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: الآن يا عمر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام هما الأوليان في حياتنا، ليس بالأقوال فقط ولكن بالأفعال. فصرنا ندعو فلا يستجاب لنا. وسئل إبراهيم بن أدهم في سوق البصرة: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فيقول: لقد ضيعتم أنفسكم بعشرة أشياء: عرفتم أن الله ربكم ولم تعبدوه، وزعمتم أنكم تحبون النبي ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن الكريم ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقها، وعرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، وعرفتم أن النار حق ولم تفروا منها، وعرفتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب الناس عن عيوبكم، وشيعتم موتاكم ولم تتعظوا ولم تعتبروا. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبحب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا رب الأرض والسماء، نسألك يا ربنا وكلنا أمل ورجاء أن تطهر نفوسنا من الرياء والنفاق، وأن تملأ قلوبنا بآيات كتابك الكريم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى كلام الله وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك، فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. نسألك يا ربنا ونحن نستقبل هذا اليوم أن تجعله يوم خير وسعادة وهناء. نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وسائر المسلمين من كل بلاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر من مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمر أحمد محمد، وإليكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. غدا بإذن الله تعالى يتجدد هذا اللقاء الإيماني بحضراتكم، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسع كرسيه السماوات والأرض. وقلنا إن مادة الكرسي الكاف والراء والسين تدل على التجميع، ومنه الكراسة التي نكتب فيها في عدة أوراق، وتدل على الأساس الذي تثبت عليه الأشياء. اصنع لهذا الجدار كرسي، يعني أساس يقوم عليه. وتطلق أيضا على القوم العلماء الذين يقوم به الأمر فيما يشكل من الأحداث. الشاعر العربي: الكراسي في الأحداث حين تلوب، كراسي حين ينسب شيء من ذلك إلى الحق سبحانه وتعالى. السلف له فيه كلام، والخلف لهم فيها كلام. السلف يقول لك: كما قال الله نأخذها، ولكن ندع كيفيتها وتصورها على نطاق ليس كمثله شيء. وبعضهم قال: نؤولها بما يثبت لها صفة من الصفات، كما يثبتون القدرة بقولهم: يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق إيه؟ بنيناها بأيد، أي بقدرة مثلا، لأنه لا يريد أن يتصور المخلوق كلمة يد بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لله. لكن نقول له: الله قال ذلك، نأخذها من الله لأنه أعلم بذاته وبنفسه، ونحيلها في لأن يكون لها شبيه أو نظير، كما أثبتنا لله كثير من الصفات خلقه فيه مثلها، ومع ذلك بنقول علمه لا كعلمنا، مش كده؟ وبصره لا اسمنا، يبقى كرسي زي كرسينا، خلاص يبقى في إطار إيه؟ ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. العلماء بقى لك الكرسي وما يعتمد عليه في الأشياء، أم قال لك يا ترى علمه ماشي، أم قال لك سلطانه وقدرته، لأن كلمة الكرسي دي توحي بالجلوس فوقه، والإنسان لا يجلس عن قيام إلا إذا استتب له الأمر، ولذلك سميه كرسي الملك، يعني انتهى من الايه، لان الامر الذي يحتاج قيام وحركه ما يخليكش تشغل بالكرسي، بعدين تيجي تقعد على الكرسي معناها الامر ايه؟ الامر الايه؟ استتب. خلاص كده؟ يبقى اذا برضو السلطان، القهر، الغلبه، القدره. طيب، او تقول ما دام قال واسع كرسيه السماوات والارض، ده واسع الشيء اي دخل في وسعه واحتماله. السماء والارض احنا فاهمينها انها ايه؟ حاجه كبيره قوي، هي اشياء كبيره بالنسبه لنا، مش كده ولا لا؟ ولما هو يقول له خلق السماوات والارض اكبر من خلق الايه؟ الناس. فبقول لك ان الكرسي ايه؟ وسع الايه؟ وسع السماء والايه والارض، يبقى اعظم من السماء والارض ولا لا؟ يعني الكرسي دخل في وسعه ايه؟ السماوات والارض. والشيء اللي ما يدخلش في وسعه لم يسعه ايه؟ لم تسعه طاقته. وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأرض دي ايه؟ أكبر حاجة. ولذلك لما هو الحديث: ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة، حلقة في صحراء كده، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة. يبقى ملك الله ايه؟ إذا كنا احنا هم دايخين لسه علشان نوصل، بس ده وصلنا للقمر اللي هو ضاحية من ضواحي الأرض، اللي بيننا وبينه قد إيه؟ كم ثانية ضوئية؟ ما هو الشمس بيننا وبينها قد إيه؟ والشعرة بيننا وبينها قد إيه؟ والمرأة المسلسلة بيننا وبينها قد إيه؟ ملايين السنين الضوئية، ولسه ما وصلناش للسماء الدنيا. فيبقى دي كلها إيه؟ ولذلك ربنا لما حب يدينا ضخامة الجنة قال عرضها السماوات والإيه؟ قال لك الله. طب اذا كان عرضها السماوات والارض، امال يبقى طولها ايه؟ ما دام قال عرض، ما قالش بعدها، ما دام العرض والعرض اقل البعدين يبقى عرضها السماء والارض. طب امال يبقى طولها قد ايه؟ لازم نفهم ان في حاجه تانية غير السماء والارض بقى. امال الطول ده هيجي ازاي؟ يبقى اكبر. انما السماء والارض لان هي دي اللي ايه اللي احنا بنشوفها اللي احنا بنشوفها. وسع كرسيه السماوات والايه والارض ولا يؤوده حفظهما. آده الشيء أثقله. هب أنني أستطيع أن أحمل 10 كيلو، إذا زودتهم إلى 20 أنزل شوية كده، إذا أكتر يبقى أنعوك شوية. لازم أنعوك كل ما يتقل كل ما يجي الحمل فوق الحامل، إن زاد الثقل عليه يبقى يعمل إيه؟ يبقى يقود يعوج كده، لأن معنى ذلك أنه إيه؟ ما حدرش يحتمله. قال لك وسع كرسيه السماوات والأرض. السماء والأرض اللي هي الكبيرة اللي قدامكم دي، الكرسي ايه وسع. ولا يؤوده، بعضهم يقول لك ولا يؤوده يعني ما يؤودش الكرسي انه يحفظ الايه السماء والايه والأرض. طب اذا كان ما يؤودش الكرسي يبقى ما يؤودش صاحب الكرسي.
2: الله
3: عمل الكرسي
1: ولا عمل الكرسي مش كده ولا لا؟ ولا يؤوده ايه حفظهما. ان الله يمسك السماوات والأرض ان ايه ان تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من إيه من بعد. وسع كرسيه السماوات والإيه والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو بهذا. إذا كانت الشيء الضخمة دي كلها هو فوقها يبقى علي الشأن ولا لا؟ وعظيم ولا لا؟ يبقى علي إيه عظيم. يبقى تزيل الآية بأمر منطقي يقتضيه ما تقدم في الآية، لا يكون ذلك إلا لعلي
2: وعظيم.
1: كلمة علي دي يعني فعليل، يعني صيغة إيه صيغة مبالغة من العلو، والعلي ده هو الذي لا يوجد ما هو أعلى منه خلاص، ويسبق ما دونه كل حاجة دونه. نعم. وهو العلي الإيه العظيم. هذه نعرفها بآية الايه الكرسي، لان كلمة الكرسي هي الكلمة الايه الظاهرة فيها، كلمة الكرسي اللي فيها السلطان اللي فيها القهر، وكلمة السلطان والقهر والقدرة والملكية والى اخره دي مأخوذة كلها من الايه من الصفات، من انه الله ومن انه لا اله الا هو ومن انه حي ومن ايها ايه قيوم وانه لا تأخذه سنة ولا كل دي متجمعة فيها الاشياء فسميت آية الايه الكرسي. يبقى معناها على انها التجميع برضو ولا لا؟ جمعت أشياء كثيرة، جمعت أصول التصور في العقيدة الإيمانية، ولذلك وردت أحاديث كتير فيه، بعضها قيل فيه كلام وبعضها سلم. الذي نستخلصه أنها آية لها قدرها ومقدارها عند الله، إن النبي قال إن نزلت علي آية لم تنزل على أحد أبدا قبل، إن قال إن هذه الآية مثلا لو قرأت في بيت لم يدخله الشيطان مثلا 30 يوم ولا يدخله ساحر ولا دجال 40 ليلة، وإنها إذا قرأها قارئ حفظ الله نفسه وجاره وجار جاره ومن حوله جميعا، وإنه إمن قرأها دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت إن كان حيموت بقى الله، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد. كل هذه الآيات تدل على إيه؟
2: على
1: الناس قعدوا يبحثوا سر اللي فيها ايه خلالها لهذه المكانة، فكل واحد يبحث في ايه يقول لك ما تنظر الى الايه اسماء الله الموجودة فيها. فعملوا لها احصاء، ام قال لك الاسماء اللي موجودة فيها دي بعضهم قال 16، والمدققين المتدبرين قال لك لا ده 17 ده انت فاتت عليك حتة خفية عليه، وبعضهم قال لا ده هم 21 وانتوا فاتوا عليكم جميعا 4. كل واحد له ايه دي مما يدل على انهم ايه شغلوا بها عشان يستنبطوا منها ايه اشياء. طيب عالم واجب الوجود الله مش كده، ولا اله الا هو، هو ادي التانية ايه الله لا اله الا ايه هو الحي القيوم
2: لا تأخذه
1: الضمير هو سنة ولا ايه لا ولا نوم له ما في السماوات والايه ولا يؤوده مش كده حفظهما، مش كده؟ حفظهما وهو والعلي والايه والعظيم. كلام كويس. واحد عدوهم 16 قام التاني قال له لا ده هم 17. قال له ليه؟ بتاع ايه؟ فين الحته دي؟ قال لك انت ما عدتش كلمه حفظهما. قال له هو الضمير ده رايح فين؟ حفظهما ده الضمير دي للسماء والارض. قال له لا ده كلمه حفظ دي مصدر، والمصدر زي الفعل تمام يعز فاعل. حفظ من لهما؟ من الذي يحفظهما؟ حفظه لهما. زي ما يقول اعجبني ضرب زيدا، ضرب من لزيد؟ ضرب من ضربه، ضرب من ضربه. يبقى اذا في هنا في ايه؟ ضمير. هذا الضمير لايه؟ المصدر بيضاف مره لفعله ومره لمفعوله. مره ايه؟ اعجبني ضرب زيد عمرا. مين اللي ضرب؟ زيد. ومين اللي انضرب؟ عمرو. اعجبني ضرب عمرو من زيد مثلا. لما الاسم ده ينشال ويجي الضمير بس يبقى اضيف الى المفعول، والفاعل ضمير مستتر. فاعل ضمير ايه؟ مستتر. واحد قال لا

المصدر الى من؟ الى هنا الى المفعول. يبقى الفعل ضمير ايه؟ ضمير مستتر. يبقوا ان عدتهم تلاقيهم الاول 16، ان لاحظت هذا الضمير اللي هو المستتر يبقوا 17. ان خدت الضمير اللي موجود في المشتقات الحي وهو والقيم هو والعلي هو والعظيم هو، يبقوا كم ايه؟ يبقوا 21. اكبر آية جمعت قدرا كبيرا من اسماء الله، ومن هذا جاءت عظمتها. هذه الآية وضعت قواعد التصور الإيماني وأنشأت عقيدة متكاملة يعتز المؤمن بأن تكون معتقده، وهي في ذاتها حيثيات للإيمان. لأن مدام لا إله إلا هو، ومدام هو حي، ومدام قيوم على أمر السماء والأرض، ومدام كل شيء بإيده، ومدام علي، ومدام دي مبررات لإيه؟ أن نؤمن به وأن نعتز بأن نعتقد هذه المعتقدات، وتكون هي الدليل على أنني أتدين بهذا الدين. يبقى مدام الأمر واضح من هذا الشكل، كان ولا بد أن يأتي بعدها الأمر واضح في الألوهية المطلقة، ولذلك لا نكره أحدا عليها، لأن الذي يكره على شيء هو أول من يعتقد أنه لولا الإكراه على ذلك الشيء لما اعتقده أحد، شيء مرفوض. ولذلك أصحاب المبادئ الباطلة عادة يبقوا وراء مبادئهم بالكرابيج، لأنه هو فاهم إن ساب الكرباج محدش هيصدق الكلام ده، لأنه لو كان معتقد تمام الاعتقاد إن ده مبدأ سليم كان يقول أنا أطرحه، ده الناس ساعة ما تشوفه كده تنبسط منه، ولذلك هم مختارين في أن يقبلوه أو لا يقبلوه، يبقى واثق هو من نفسه المبدأ ولا لا. إنما الذي يكره على مبدأ من المبادئ أول القائلين أن هذا المبدأ باطل، لأنه لو ما كانش معتقد أنه باطل ما كانش خلى الإيه؟ الصوت وراه. ومثل هؤلاء نشوف إذا خذلت أيديهم ووقع الصوت من أيديهم انهدم إيه؟ انهدم أمرهم وانهدم بنيانهم، مفهوم؟ فنظرا لهذا قال إيه؟ لا إكراه في الدين. ما هو الإكراه؟ تكره إيه؟ تعمل إيه؟ الإكراه أن تحمل الغير على فعل لا يرى هو خيرا في أن يفعله. تكره الغير على فعل المكره لا يرى فيه إيه؟ لا يرى فيه خيرا. الخير اللي هو لا يراه ده لازم يكون بمنطق العقل السليم، وإلا فبرضو لما يجي واحد يكره ابنه على المذاكرة نقول له انت بتكرهه ليه؟ هو يقول يقدر يقول انا لا ارى الخير فيه؟ ما يقدرش يقول فيه. فما يبقاش انت لما تكره ابنك على المذاكرة ما يبقاش ده اكراه، ما ترغمه على المذاكرة مش اكراه، اما ترغمه على ان يقبل الدواء يبقى مش إكراه. يبقى الإكراه أن تحمل الغير على فعل من الأفعال لا يرى هو فيه الخير بمنطق العقل إيه؟ السليم. ولذلك يجي في الحجاج يضيع لما تقول له إن اشرب الدواء ده وإلا هضربك، يقوم يشربه، تقول له تعالى أنت مش هتقدر تشربه ليه؟ أنت أسررت من بقاء مرضك؟ ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يجاوب. يبقى ده مش إكراه، ده يبقى إلزام للأحمق، إلزام للأحمق. فربنا بيقول لا إكراه في الدين. معنى هذه الآية إيه؟ أن الله لم يكره خلقه وهو خالقهم على دين، وكان من الممكن أن يقهر الإنسان المختار ده كما قهر السماوات والأرض والحيوان والنبات والجماد وكل حاجة، كان يقدر ولا لا؟ وما حدش يستطيع أبدا أنه يعصي غصب عنه، كان يقدر ولا ما يقدرش؟ لو شاء ربك لهدى الناس ايه؟ كلهم يتهدوا. انما احنا زي ما قلنا بالامس يريد الحق ان يعرف من يأتيه محبا مختارا مش مقهورا. المقهور دي تثبت له القدرة، انما ما تثبتش له المحبوبية. لكن اللي بيروح له كده طوعية وهو قادر ان لا يذهب يبقى ده دليل على ايه؟ على الحب. فبقول انا ما عملتش مبدأ الاكراه، وأنا لو شئت لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فهل الذين أرسلهم يتطوعون بإكراه الناس؟
الرسول ده جاي علشان ينقل مني.

0: انا ما اكرهتش الناس وجعلتهم مختارين، والا لو اكرهتهم ما كنتش جبت رسول، خلاص ما كانش يبقى في رسول لزومه ايه، مش ممكن. ولذلك يقول له افانت تكره الناس، لا انت عليك البلاغ بس، عليك البلاغ بس. طيب دي كلمة عامة، يبقى ما دام الله لم يكره خلقه على التدين، يبقى المبلغ عنه ما يكرهوش خلقه على الايه، على التدين. الا ان هنا لبس فيه فرق بين القهر على الدين والقهر على مطلوب الدين، هو ده اللي بيحصل فيه الخلاف. تيجي تقول لواحد صلي تقول له ايه، لا اكراه في الدين، ويعمل ان واد مثقف وجاب لك الايه يلجمك بها، ها لا اكراه في الدين، يروح جايبها لك كده الواد يعني خلاص، تقول له لا اكراه في الدين عقيده وايمانا، انما ان امنت واعلنت كده انك انت امنت بالله وبقت فيانا مسلم، ان كسرت حكما من احكام الاسلام نضربك على راسك، انت حر ان تؤمن او لا تؤمن، انما حين التزمت بالايمان نفذ مطلوب الايمان، والا حسب تصرفك انه من تصرفات الاسلام. نقول لك لا، انت قبل ما كنت تشرب خمس نجح انت كافر مثلا خلاص، لكن هتؤمن وبعدين تشرب خمر؟ لا، نقيم عليك الحد، نقيم عليك الحد لانك خسرت حدا من حدود الله. فاذا ما علمت وعلم العاقل الرشيد الذي بلغ الحلم، ولذلك لم يكلف الله الانسان قبل ان ينضج عقله بالبلوغ، ما يقالش ان ربنا خدم الايمان كده يعني قبل ما يكتمل عقله، الله انا هستنى كده لما ايه ينضج ويكتمل عشان يبقى يدخل وعارف مطلوباته. انت حر ان تدخل الى الايمان او لا تدخل، لكن ان دخلت ستحاسب حساب المؤمنين. يبقى ما تقوليش بقى لما اجي اقول لك على حكم لا اكراه في الدين، لما اجي اقول لك على عقيده الاساسيه يبقى اقول لي ما فيش اكراه على الدين. دي حته خصوم الاسلام حبوا يكبره لك، والاسلام والسيف وفرض ومش عارف ايه من الكلام الفاضي ده. نقول له يا اخي طيب ده الاسلام شاء الله ان ينشا ضعيفا يضطهد السابقون فيه الى الاسلام بكل انواع الاضطهاد، ويعذبون ويخرجون من ديارهم ومن اموالهم ومن اهلهم ولا يستطيعون عمل شيء، فمن الذي مسك السيف ليرغمهم على أن يؤمنوا؟ ده هم ضعاف غلابة الغلابة. يبقى إذن فترة الضعف التي مرت بالإسلام أولا فترة مقصودة، فترة مقصودة. نجي نقول له الإسلام نشروا السيف، طب ومن الذي حمل أول حامل للسيف أن يحمل السيف؟ ده ضعاف وغلابة، ما قدوش يقدروا يحموا إيه، يحموا نفسهم. طب انتم ليه في التناقضات لما تقول الاسلام نشر بالسيف، وايه الجزيه اللي بياخدها الاسلام دي من غير المسلمين؟ تقول له بياخد الجزيه من مين؟ من البلاد اللي دخلها الفتح الاسلامي. يعني ان فيه ناس باقيين على دينهم، ما دام في ناس باقيين على دينهم يبقى ما اكرهش حد، ولا لا يبقى ما اكرهش، يبقى ما اكرهش حد. يبقى قول الله لا اكراه في الدين ليه علتها؟ قال لك اصل الرشد واضح والغاية واضح. ما دام الامر واضح يبقى يجي الاكراه ليه؟ ده الاكراه دي يجي حينما ياتي اللبس، انما ما فيش لبس، قد تبين الرشد من الغاية. وما دام الرشد باين من الغاية يبقى فيه اكراه؟ لا، بس فيه ايه، ان احنا بنديك الادله وانت بعقلك بقى علشان تعرف انك لو دخلت الدين لالتزمت وحسبت على دخولك في الدين، يبقى لا تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحق، لأن حيترتب عليه أن تقبل أحكام الإيه؟ أحكام الدين عليك. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الإيه؟ من إيه الرشد؟ وإيه الغي؟ الرشد هو طريق النجاة، والغي طريق الهلاك. ما نسينا نقول الملاحظ في آية الكرسي أنها جاءت بهذه الأشياء السبعتاشر أو الاثنين بدون حرف العطف.
1: يا سلام.
0: ما قالش الله لا إله إلا هو والحي والقيوم بالعطف. ليه؟ لأنها جاية لتبيين شيء واحد. والعطف دايما يقتضي المغايرة. احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الله اللي هو الرحمن اللي هو الرحيم. آية الكرسي دي ما جاش فيها حرف ايه؟ يدل على انها صفات واردة في اطار لا اله الا هو في الواحد يعني. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اولا قدم هنا الكفران بالطاغوت وبعدين نؤمن
1: بالله،
0: لان التخلية اولا والتحلية ثانية. لازم تتخلى من الطاغوت الاول، ما تدخلش على انك تؤمن بالله وفي قلبك قبل ما نكوي الثوب نغسله وننظفه. تخليه
1: ثم تحليه
0: قبل التحليه. يكفر بالطاغوت ويؤمن بايه؟
1: بالله.
0: ويؤمن بالله. طيب الطاغوت هو ايه؟ من ماده طغى، وكلمه طاغوت دي مبالغه في الطغيان. ما قالش طاغي، ده قال ايه؟
1: طاغوت.
0: زي رحموت، زي جبروت. نقول له ايوه، إما أن يطلق على الشيطان، أدي واحدة، يطلق على من يحملون أنفسهم حمل التشريع فيكفرون ويؤمنون ويعطون أشياء بسلطة زمنية من عندهم، يطلق على السحرة والدجالين، يطلق على كل من طغى وتجاوز الحد في أي شيء. يبقى كلمة طاغوت مبالغة، ما تمكن المبالغة دي جاية من أنها متعددة الألوان. مرة يكون الطغيان شيطان، مرة يكون الطاغي كاهن، ولا مرة يكون الطاغي ساحر ولا دجال، مرة يكون الطاغي مثلا حاكم. مادة طغى نفسها طاغوت تدل على أن من تزيده الطاعة له طغيانا. لما تطيعه يقوم إيه؟ يجربك في حتة صغيرة وبعدين أطعته يقوم يزودها شوية، يزودها شوية. استخف قومه فايه؟ فأطاعوه. مش كده ولا لا؟ ينطقها ينطقها كده الحيل ده، ما يبقى ايه؟ ما فيش حد ابدا استهل عمله بالطغيان العالي، انما هو يبتديها كده سنة سنة. مش كده؟ كأي نظام عضود ياخدها شوية، يعني زي ما تكون جس نبض، ان صبروا نزودها، ان صبروا نزودها، ان صبروا نزود. يبقى اسمه ايه ده؟ طاغوت. يبقى الطاغوت هو الذي يتزيده الطاعة له طغيان. واطلقوا بقى، تطلقوا بقى على الشيطان، لان ده هو الاساس. اللي بيتكلموا باسم الدين للسلطة الزمنية كهان او غيرهم، اللي بيسحرهم وايه ويدجلهم، لانهم طغوا بما علموه في انهم يستعملوا اشياء يتعبوا بها الايه، يتعبوا بها الايه الناس. في كل طاغي، في كل طاغي. ويبقى كلمة المبالغة جاء هنا لاشتمالها على ايه؟ بدليل اننا اذا استعرضنا الكلمة في القرآن نجد الطاغوت بترد مذكرة في بعض الاحايين، وترد مؤنثة في آية واحدة في القرآن، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، ان يعبدوها. ده دليل على انه لاحظ الجمعية، واللي بتفرد تلاحظ الفردية، فاللي تفرد تلاحظ الايه؟ الفرد، واللي تجمع تلاحظ الايه؟ مندي ودي ويندي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اولا كلمة استمسك غير كلمة مسك، لان استمسك يدل على ان فيه ايه؟ مجاهدة في المسك. واللي بيتدين عايز مجاهدة في التدين، لأن الشيطان مش هيسيبه. يوم لا يكفي أن تمسك، ده لازم تستمسك أو كل ما يحدثك بحاجة تستمسك، أو كل ما يستمسك وعايز يديك، مما يدل على أن فيه إيه أخذ وإيه وأخذ ورد. طيب، فقد استمسك بالعروة. ما هي العروة؟ العروة هي العلاقة اللي هي زي احنا زي ما نقول ايد الدلو، ايد الكوز اللي بتمسكها منه كده. ودي عادة كانت زمان بقى في الدلو معمولة من الحبل الملفوف قوي
1: متين
0: وثقة، تأنيس الايه الاوثق، يعني حاجة موثقة. ايه؟ قد استمسك بالعروات الايه؟ بالعروات الوثقة. ويمكن تشبيه بالعروة بتاعت الدلو دي والوثقة ومش عارف ايه، ان الدلو ده عادة بيجيب الانسان منه به الماء، وبالماء حياته البدن، وبالدين حياته القيم. مسألة يعني برضو داخله في ما استمسك بالايه، يعني كأنه ساعة ما جاب كلمة عروة يوم يجيب الدلو في بال الواحد. الدلو ده بيعمل ايه؟ بيجيب المية. المية اللي بيها ايه؟ يبقى اذا دي علشان تديني ايحاءات التصور تبقى واضحة. فقد استمسك بالعروات الايه؟
1: الوثقة.
0: وما دام عروة وثقة، اللي هي بقى ده الكلام بقى في العروة الوثقة، اللي هي ايه المراد بقى؟ إيه؟ الدين والايمان بالله. وما دام بقى الدين وحبل الله هو مش عارف هو الى اخره، يبقى دي وثقة ولا مش وثقة؟ وما دامت وثقة كده بالشكل ده، يبقى لها انفصام؟
1: لا
0: انفصام لها. في شيء اسمه انفصام وفي شيء انقسام. الانفصام يبقى يمنع الاتصال الداخلي، زي مثلا حاجة مثلا ايد الواحد تنكسر كده، انما تفضل يعني وديك ده يروح لحتة وده يروح لايه، يبقى في بينونة يعني. لا انفصام لها. والله سميع ايه؟
1: عليم.
0: والله سميع عليم. هنا كلمة سميع توحي بان العملية بتاعت الطاغوت ستكون دائما وسوسة، ستكون دائما ايه؟
1: وسوسة.
0: كلمة ايه؟ وسوسة. والوسوسة دي الصوت اللي يغري بالكلام الحلو والمعسول. ولذلك مأخوذة الوسوسة، وسوسة الشيطان مأخوذة من وسوسة الحلي، الذهب، رنين الذهب. الصوت بتاع الذهب لما تجيبه كده الشخشخ اسمه ايه؟
1: وسوسة.
0: وسوسة يعني وسوسة مغرية. وسوسة ايه؟ ده زي الشيطان ولا لا؟ والله سميع ايه؟ سميع ايه؟ عليم. الله ولي الذين آمنوا. ما هو ما دام من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كلمة العروة الوثقى التي لا انفصام لها بيشرحها ربنا في الآية الثانية، يقول ما دام حيتصل بالعروة الوثقى ويستمسك بيها ودي ملهاش انفصام، فصارت ولايته لله.
1: سبحان الله.
0: الله ولي. كلمة ولي إذا سمعتها، ولي اللي هي جاء الشيء بعد الشيء من غير فاصل، هذا يليه هذا، مش كده هي معناها كده؟ وما دام يليه من غير فاصل يبقى هو الأقرب له. شوفوا ترتيب، ما دام يليه من غير فاصل يبقى هو الايه؟ الأقرب له. ما دام الأقرب له يبقى هو ده أول مفزع. أول ايه؟
1: مفزع.
0: ما يبقاش واحد ماشي وياي وانا رجلي جت عاديه ونادي الواحد بعيد عني، يبقى الاقرب ليا هو اللي هي ايه، انه جيت اقع كده الاقرب ليا هو اللي هيعمل فيا ايه، هو اللي هيسندني. يبقى اسمه ايه؟ ولي. من ايه؟ من الولي، وهو ايه؟ القرب. يبقى اقرب، ما فيش فاصل، مش كده؟ يبقى ما دام ما فيش فاصل يبقى هو اول من تناديه واول من يفزع اليك واول كذا واول كذا بدون ان تصرخ له.
1: سبحانه.
0: بدون ايه؟ ادي شوف كده الكلمة، لان اللي وياك مش هتقول له بقى خد ايدي ولا ده، هو من نفسه بلا شعور كده تحت المسألة. يبقى اذا كلمة الله ولي الذين امنوا اذا نظرت اليها وجدتها ايضا تنسجم مع سميع عليم. مش عايزك تقول له، مش عايزك، لان في واحد تنده له مصرخ، اصرخت يعني صرخت عليه، عشان مش هتصرخ ولا حاجه لانه هو سميع وايه؟
1: وعليم.
0: سميع وايه؟ وعليم. الله ولي، ولي الذين امنوا. طب ولي، الله ولي. كلمه ولي ايضا منها مولى ومنها والي. ولي الذين امنوا هو الذي يتولى شؤونهم واموره. مش كده ولا لا؟ كما تقول الوالي الذي تولى امر هذه الايه الرعيه، مش كده؟ على الأول. وكلمه مولى قال لك ما هي مولى برضه، مره تطلق على السيد ومره تطلق على خدامه وعبده، ده اسم مولى وده ايه مولى. ولذلك الشاعر يقول لك مولاك يا مولاي طالب حاجتي، ايه اللي مولاك يا مولاي طالب حاجتي؟ قال لك ايوه مولاك يعني عبدك، يا مولاي يعني سيدي. قال له طب وايه الحكايه دي تستعمل كده في الاضداد؟ يقول له ايوه، لان احنا مش شمولنا ما دام من ولي يعني هو القريب. اذا كان العبد في حاجه الى شيء من اول من ينصره؟ سيده. طيب واذا نادى الولي من اول من يكون مجيبا له؟ طب ما عبد ما قد بعضه قد بعضها. يبقى اذا يطلق على السيد ويطلق على الايه ويطلق برضه على الايه على العبد ويطلق على الايه على على الولي. طيب الله ولي الذين امنوا، شوف بقى كلمه الذين امنوا جماعه فيها افراد كتيره، كانه يريد من الذين امنوا ان يجعلهم ايمانهم شيئا واحدا، مش متعددين بقى، مش متعددين، او ان ولايه الله لكل فرد على حده تكون ولايته لجميع المؤمنين. وما دام هم مؤمنين يبقى ما فيش تضارب في الولايات، يعني ولايته للمؤمن ده تبقى هي بعينها ولايته للمؤمن ده، ليه؟ لانهم كلهم صادرين عن ايه؟ عن ايمان واحد وعن منهج واحد وعن قول واحد وعن فعل واحد وعن حركات الايه واحدة. الله ولي الذين امنوا. نعم وليهم ازاي؟ ام قال لك يا اخي ناصرهم محبهم مجيبهم معينهم، خد كل معنى الولاية خلاص. ده هو وليهم بما نصب لهم من الأدلة على الإيمان. في حب أكثر من أنه كده، هل تركنا لنبحث نحن عن الأدلة ولا لفتنا إلى الأدلة؟ تلك هي ولاية من ولايات الله قبل ما نؤمن، حتى نصب لنا الإيه الأدلة، ولما آمنا يولينا بالمعونة، إن حاربنا خصومنا يكون معنا كده ولا لا؟ طيب وبعد كده تستمر الولاية إلى أن يعطينا الجزاء الأوفى في الآخرة، يبقى ولي ولا مش ولي؟ يبقى ولي في كل مراحل، المراحل بالأدلة قبل الإيمان ولي كده، ومع الإيمان استصحابا يبقى ناصرنا على خصومنا وخصومه كده، وفي الآخرة ولينا بالمحبة وبالعطاء ويدينا عطاء غير مجزود وإلى آخره. يبقى ولايته لنا تنتهي ولا لا تنتهي؟ لا تنتهي. الله ولي الذين ايه الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، يخرجهم من الظلمات الى النور. من ظلمات ايه؟ من ظلمات الجهل والكفر الى نور الايمان، لان الظلمات عادة تنطمس فيها المرائي، لأن لا يمكن ترى شيء إلا إذا كان فيه ضوء يجيب لك من المرء أشعة توصل لك، مش كده ولا لا؟ فإن كان فيه ظلمة ما تجيش منه أشعة ما تشوفوش، يوم لما يجي النور يخليك تستبين الأشياء ولا لا؟ دي في الحسيات ولا لا؟ كذلك في مسائل القيم، مسائل القيم يخرجهم من الظلمات إلى النور. إيه يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ ما يمكن ما دخلوا الظلمات هم كانوا كفروا وبعدين، أم قال لك صح أنهم كانوا الأول مثلا لما جاء على فترة من النبوة وكان في أشياء وبيعملوها فأخرجهم دي معقول. طيب يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم إيه؟ من النور. هل هم دخلوا النور يا ربنا؟ ده الكلام ده إذا كانوا مرتدين بقى، يبقى كانوا شافوا النور وبعدين الشيطان، تبقى إن كانوا في المرتدين تبقى كلام واضح ولا لأ؟ ولا يخرجونهم من النور الى الظلمات. معنى يخرجونهم هنا يعني ايه؟ لما يوحد يجي يقول لك الا اما دريت ان ابي اخرجني من ميراثه، هل كان دخل في الميراث اولا ثم خرج ولا تركه في التوريث؟ يبقى معنى يخرجهم من النور الى الظلمات يبقى ايه؟
2: تركوا
0: الايمان بس وفضوا في الظلمات، كأنه كان مختارا إيه؟ إنه يروح هنا وإنه إيه؟
2: يروح هنا.
0: طب ما هو القرآن برضو فيه حاجات زي دي. ألم يقل سيدنا يوسف للفتيين اللي دخلوا معه السجن ودخل معه السجن ايه؟
1: فتيان.
0: قال احدهما اني اراني، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله ان نراك من الايه؟ قال لا يأتيكما طعام من المحسنين، لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان ايه يأتيكما، ذلكما مما علمني ايه
1: ربي.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. تركت ملة، هو كان فيها وبعدين تركها؟ لا يعني لم يدخلها، تركها أي لم إيه؟
1: لم يدخلها.
0: وبرضو آتني ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني في ناس يموتوا صغيرين ومنكم من يرد إلى إيه؟ هل كان في رذالة العمر وبعدين ارتد له تاني؟ لا ما دخلهاش، يعني يبقى ما دخلهاش. مفهوم الكلام؟ طيب. فمن يكفر بالطاغوت، طيب الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الطاغوت. شوف كلمة أولياؤهم، كان يقول الطواغيت بقى، أهي أولياؤهم جاب أنواع الطاغوت اللي احنا قلناها زمان، اللي طاغوته شيطان واللي طاغوته دجال واللي طاغوته ساحر، ها اي طاغوت دي تبقى ايه؟ والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت. نلاحظ انه جاء بالخبر مفردا لمبتدا جمعا، اولياؤهم ايه الطاغوت، وجاب اللي بعدها يخرجونهم، ما قالش الطاغوت يخرجهم. يبقى لاحظ الافراد اللي مشت كلها دي ولا لا؟ طب وجاب الطاغوت، قال لك لان الطاغوت صار ككلمة العدل، تقول فلان عدل والرجلان عدل والرجال عدل، ويبقى هذا طاغوت وهذان طاغوت وهؤلاء طاغوت وهؤلاء طاغوت. يبقى لما تيجي فالتزموا الإفرادة والتذكيرة، فالتزموا الإفرادة والتذكيرة، زي ما تقول ايه هذان خصمان ايه اختصموا في ربهم، لا ضيف مكرمون، لا هؤلاء ضيف مكرمون، هو ضيف كلمة ايه مفردة مفهوم، انما تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى والطاغوت كذلك تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الايه الثلاثة. فمن لاحظ الثلاثة يقول اولئك خلاص، ومن لاحظ غيرها يفرد الايه يفرد الضمير. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أي المخرجون من النور إلى الظلمات، ولا أولئك بما يشمل الطواغيط أيضا، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم هم فيها خالدون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: لجأت إلى باب المهيمن طارقا.

ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

غمسة واحدة في الجنة ستنسى كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، فما بالك بالخلود الأبدي والنعيم الذي لا ينقطع ومجاورة الطيبين. كل هذا هو سحر الجنة. مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الجنة اتسمي الجنة ليه يا جماعة؟ اتسمي الجنة كلمة جنة شيء يعني أخفاه، من كتر أشجارها من كتر ثمارها فتجن شيء يعني تخفيه. أنت في وسط الجنة تعيش في ملكوت في ملك، مش قلنا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، تعالى عيشك في ملك في الجنة مع أشجار الجنة ونخيل الجنة وثمار الجنة. ربنا قال أكلها دائم وظلها. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن أشجار الجنة مختلفة، فذكر لينا شجر الرمان وشجر العنب وذكر لينا أنواع مختلفة من الأشجار في الجنة، فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال لنا إن الفاكهة دي من كل فاكهة زوجان، نوعين مختلفين، لا دي هتبقى أنواع مختلفة تماما. وقال لنا إن قطوفها دانية وذللت قطوفها تذليلا. الجنة أنا عايزك تتخيل دلوقتي المعنى ده، أنت دلوقتي قاعد في ظل شجرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. حضرتك تركب عربيتك وتجري 100 سنة ما تحصلش آخرها، يا على عظم وعلى سعة أشجار الجنة. حضرتك تبقى قاعد في ظل هذه الشجرة تلاقي الشجرة شكلها عامل إزاي، الساق بتاعتها من ذهب. شوفوا كده، لما نتخيل ان ساق الشجرة من ذهب، الساق دي في الدنيا تعمل طن مثلا، تتصور طن ذهب يبقى ثروة عاملة ازاي؟ مش قلتلك ملك كبير؟ مش قلتلك ان احنا محتاجين نفهم ان ممكن بأبسط شيء وأيسر شيء تبلغ أعظم ثروة في الجنة. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فلو تخيلنا ان الساق بتاعتها من ذهب، يعني حضرتك في جزء من الثانية او ثانية تقول سبحان الله العظيم، قول بقى معايا وقولي معايا سبحان الله العظيم وبحمده، دلوقتي اتغرست لك نخلة في الجنة ساقها طن ذهب. طن ذهب بمجرد، شوفوا مين ده اللي يقدر في ثانية من أهل الدنيا يحصل ثروة تماثل طن ذهب. أشجار الجنة بتبعت لنا رسالة، أول رسالة احنا محتاجين نحافظ على وقتنا، لأن إذا كانت الثانية تعمل لنا كده يبقى الواحد مننا محتاج يحافظ قوي قوي قوي على وقته، وبأبسط عبادة وبأبسط شيء مجرد انك تحرك شفايفك وتحرك لسانك وتقول سبحان الله العظيم وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة. ده الساق، الساق من ذهب. طيب بقى الفروع والشكل الأوراق بتاعة أشجار الجنة، ربنا قال ذوات أفنان، يعني أغصان. ربنا قال مدهمتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورة الرحمن. يعني مدهمتان، بيوصف أشجار الجنة بأنها شديدة الإخضرار. عارفين اللون الأخضر بيريح، اللون الأخضر دايما الواحد كده لما بيبقى في طبيعة خلابة الواحد بيبقى محتاج ياخد كده قسط من الراحة ومن النقاهة النفسية بمجرد بس انه يشوف اللون الأخضر الجميل. فربنا بيقول مدهامتان، أي أنها شديدة الإخضرار. وذكر لينا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الواقعة لما اتكلم عن أصحاب اليمين قال لنا إيه؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب.
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. الآيات دي اتكلمت لنا عن أنواع من أشجار الجنة. الشجرة الأولى شجرة السدر. لو دخلت على النت وعملت سيرش كده وشفت شجرة السدر دي شكلها عامل ازاي، هتلاقيها شجرة كثيرة الأشواك، وفي نفس الوقت بيطلع منها الثمرة اللي هي النبت صغيرة قوي. طب سدر مخضوض، أولا شجرة السدر دي مش شجرة عظيمة قوي بالنسبة لنا يعني في الدنيا، طب ليه اتذكرت في القرآن؟ قالوا عشان يقول إذا كان أقل حاجة من اللي انتوا بتشوفوها في الدنيا لما هتبقى في الجنة هتبقى عظيمة قوي. أمال الحاجات اللي احنا بنعتبرها عظيمة من ثمار الدنيا هتبقى عاملة ازاي في الجنة؟ سدر مخضوض، مش فاهم يعني مخضوض. مخضوض يعني أقلعت أو أزيلت منه الأشواك، يعني مفهوش شوك. سدر مخضوض عشان الشجرة دي فيها شوك كتير في الدنيا، فربنا قال مفهاش شوك في الجنة. وفي نفس الوقت الثمر اللي هي صغيرة، النبق ده الصغير هيبقى كبير في ثمار الجنة، والأوراق بتاعتها برضو صغيرة هتبقى في الجنة، في أوراقها كبيرة وشديدة الاخضرار، فتدي لوحة تحفة، شيء بديع ما يتوصفش، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. سدر مخضوض. طلح منضود، مش فاهم حاجة خالص. طلح منضود، ايه الطلح ده؟ الطلح هو بلغة أهل اليمن الموز، وجمهور المفسرين على إن الطلح هنا المقصود به شجرة الموز. عارفين صباطة الموز بيبقى شكلها عامل إزاي؟ التكوين بتاعها بديع والشكل بتاعها ما

0: النبي ذكرها في أكثر من موضع وفي أعمال كثيرة قوي، وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام تنبت منها ثياب أهل الجنة، سدر مخطوط، طلح منضود، ظل ممدود، ماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يعني إيه لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ علشان إحنا بناكل دايما الفاكهة على حسب الموسم، ففاكهة الشتاء في الشتاء وفاكهة الصيف في الصيف، إنما في الجنة ما فيش صيف ولا شتاء، ما فيش لا حر ولا برد، ما فيش المعاني دي، فلا مقطوعة ولا ممنوعة، تأكل كل الثمرات وكل الفواكه اللي تشتهيها في الجنة، لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. تعالوا نشوف ايه الاعمال اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها علشان نبلغ شجار الجنة وبالذات شجر الطوبة في الجنة. نعمل ايه علشان نبلغ النعيم ده وعشان نعيش في ظل ممدود في الجنة؟ تعالوا نشوف ايه هي الاعمال اللي احنا لازم نتواصى بيها لنعيش الجنة في الجنة
1: ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري محلم انا بيها.
0: واحنا بنتكلم عن اشجار الجنة، وفي الجنة شجرة خاصة جدا اسمها شجرة طوبى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. يعني طوبى؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام منها تنبت ثياب أهل الجنة. عايزين نتخيل المشهد ده، حضرتك هتبقى ماشي في ظل هذه الشجرة اللي اسمها طوبة، وانت ماشي كده عايز تغير، عايز تلبس لبس مختلف، عايز تلبس دلوقتي البدلة الجميلة دي، عايز تلبس بدلة سموكين مثلا، عايزة تلبسي فستان سواري مثلا، عايز تلبس تيشرتات، عايز اللي انت هتهفو نفسك ليه. بمجرد ما تهفو نفسك قبل ما تطلب تبص تلاقي الثمرة اتفتحت ونزل الثياب اللي انت عايزه، اللبس اللي انت اشتهيته، مش فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر ان هيبقى فيها المعاني دي. واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الموضوع ده، فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ثياب أهل الجنة تنسج نسجا؟ يعني هتبقى تفصيل ولا جاهز؟ فضحك الصحابة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل بيسأل عن إيه؟ فقال: مما تضحكون، من جاهل يسأل عالما، بل تنسج نسجا. هتبقى زي ما قلنا كده تفصيل، هتبقى تفصيل إلهي، وهتبقى جاهزة بمجرد ان انت تهفو نفسك ليها. شفتوا بقى طوبة دي قد ايه نعيمها عظيم، وقد ايه الواحد لما يقعد يمشي في ظلها 100 سنة هيبقى في ملكوت. احنا قلنا: واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. طوبة ارض الملوك. تعرفوا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لما خلق الله عز وجل الجنة وبص الملائكة فلقوا شكل الجنة وقصور الجنة وبيوت الجنة ولبنة من ذهب ولبنة من فضة، الملائكة قالت: طوبى أرض الملوك، طوبى أرض الملوك. عشان كده احنا محتاجين نشوف ايه الأعمال اللي احنا لو عملناها والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليها نبلغ الثمرة دي ونبلغ الشجرة دي ونبلغ العظيم الملك ده. نعمل ايه نبلغ بيه طوبة؟ اول حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا

يراه استغفر كثير. تعرف اول الطريق لربنا استغفار. ناس كتير قوي بتبقى عايزه تعرف تروح لربنا ازاي. يقول انت عارف الدنيا وعارف تلاهيها وكلنا خطاء وكلنا بني ادم وكلنا عندنا ذنوبنا، انا نفسي اتوب بس مش عارف اتوب ازاي. وانا اقول لك ربنا قال فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. ثم دي العلماء بيقولوا انها بتفيد التراخي، بتدي وقت. عارف يعني لما تبقى الدنيا كلها حواليك كده مش عارف تعمل ايه، مش عارف تبتدي منين، ابتدي بالاستغفار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والنبي علمنا صيغ استغفار، قال لنا مثلا انه اللي يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يتغفر له الذنوب الكبار، غفر له ذنبه ولو فر من الزحف. استغفر كتير وانت قاعد بتتحرك وانت ساكن وانت في اي حال من الاحوال شغل لسانك واستغفر. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم طوبى، الشجره دي هتبقى للي بيستغفر كتير. عمل الثاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا اليه عشان نبلغ طوبى، الانسان المتواضع. التواضع يا جماعه، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمين بقى؟ لكل اشعث اغبر، شكله كده يعني مش حاجه يعني، ان كان في الحراسه كان في الحراسه، ان كان في الساقه كان في الساقه. مش عايز كراسي، مش عايز الكاميرا، مش عايز الناس تشاور عليه، انما تلاقيه في اي مكان. عارف بيفكرني بايه؟ بيفكرني بقصه طالوت وجالوت. واحنا نقرا كده القصه دي في سوره البقره، فتلاقي القران قاعد بيتكلم عن شخصيه اسمها طالوت هتواجه شخصيه اسمها جالوت، هنا الايمان وهنا الكفر. واحنا ماشيين في القصه نلاقي المشهد الاخير وقتل داوود جالوت. مين داوود ده؟ مفيش ذكر لداوود. داوود ده النبي ولا داود ده حد تاني؟ مين داود؟ القصة من أولها لآخرها اقروا كده في سورة البقرة قصة طالوت وجالوت، ما تلاقيش ذكر سيدنا داود ده خالص. ولما فصل طالوت بالجنود وكان فيهم داود، لا مفيش كده خالص. تلاقي مرة واحدة وقتل داود جالوت. عارفين ليه؟ كان سيدنا داود جندي عسكري في جيش طالوت، وربنا مكن ليه في النهاية. الإنسان المتواضع اللي ما بيحبش الظهور، قالوا حب الظهور يقسم الظهور. الإنسان المتواضع ده هو ده اللي ليه طوبى في الجنة. إيه كمان يبلغنا طوبى؟ القناعة، الرضا باللي ربنا بيديهولك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي للإسلام ورزق كفافا وقنع. ان ربنا سبحانه وتعالى اللي بيدهولك انت راضي بيه، اللي ربنا بيمن عليك بيه انت شايفه انه الحمد لله مكفي وزياده. قالوا اذا كان ما يعطيك لا يرضيك فان الدنيا كلها لن تكفيك. الانسان اللي بيلهث على الدنيا صعب قوي عيشته، بتبقى للأسف الشديد بتبقى سيئة للغاية. ربنا قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طول الوقت بيجري جري الوحوش زي ما الناس ما بتقول للأسف الشديد، وغير رزقه لن يأخذ. عشان كده محتاجين نبقى عندنا القناعة. لازم يبقى عندك طموح، ولازم يكون عندك طموح، بس مش معنى كده انه الطموح ده يخلي القلوب متقطعة على الدنيا، انما اللي ربنا بيرزقنا بيه الحمد لله مكفيين نفسنا بيه وقانعين بيه. قال لنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. احنا في زمن فتن، والفتن شديدة قوي، فتن شهوات وفتن شبهات،
ومحتاجة إن الواحد يعرف يقفل على نفسه ويبعد عن المهاترات ويبعد عن المشاكل. أيوة، طوبى لمن ملك لسانه، لأن كتير قوي في الفتن الناس ما بتعرفش تمسك لسانها. وبرضو إن الواحد يبقى بيته مملكته، ما يبقاش محتك قوي مختلط قوي في زمن الفتن عشان ما يقعش في القيل والقال. والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا قيل وقال. وفي نفس الوقت كل واحد مننا عارف ذنوبه كويس وعارف أخطائه كويس، والعبد اللي بيبقى عارف المعنى ده كويس قوي وشاعر بتقصيره وشاعر بذله ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي بيوفق إلى أنه يبكي على خطيئته. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني ورأى من رآني ورأى من رأى من رآني. يعني طوبى للصحابة وطوبى للتابعين وطوبى لتابع التابعين. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. السلف كده احنا ملناش فيها؟ لا والله. حديث عند أبو داود الطيالسي إن النبي قال إيه بقى: طوبى لمن رآني، طوبى لمن لم يرني وآمن بي، طوبى لمن لم يرني وآمن بي، طوبى لمن لم يرني وآمن بي. قالها ثلاثا في حق الصحابة، قالها مرة واحدة. وفي حقنا إحنا يلي ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم واتحرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم قد حرمنا صحبته، يا رب ما تحرمنا رفقته يوم القيامة في الجنة. طوبى لمن رآني وآمن بي، طوبى لمن لم يرني وآمن بي، طوبى لمن لم يرني وآمن بي، طوبى لمن لم يرني وآمن بي. محتاجين من خلال طوبى ناخد هذه الأعمال منهج حياة: استغفار وتواضع وقناعة واعتزال للفتن، بكاء على الخطايا وإمساك للسان، وعيش على الكفاف، وفي نفس الوقت إيمان راسخ لا سيما بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. علشان كده مع ثمار الجنة وأشجار الجنة عشنا متعة روحية ومتعة نفسية ومتعة بصرية، متعة ما بعدها متعة. عشنا مع سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، عشنا مع فاكهة ونخل ورمان، عشنا مع قطوفها دانية تجيلك لغاية عندك وذللت قطوفها تذليلا. الجنة سحر، وسحر الجنة متجدد، وسحر الجنة متعدد. عشان كده كل حلقة هنعيش مع لقطة وهنعيش مع مشهد ونعيش هذه المتعة النفسية والروحية عشان نخفف الأحزان. فاكرين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة، سحر الجنة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها

0: العيش مع سحر الجنة يخلص القلب من التعلق بالدنيا ويعلي الهمة في العمل للآخرة. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين.

0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لتفتيش مواقع التخصيب الإيرانية وسط تضارب أمريكي إيراني بشأن بنود الاتفاق المؤقت. خطة أممية جديدة تعيد الحركة إلى مضيق هرمز بعد أشهر من التعطل. إنفلونزا الطيور H5N1 تسجل إصابة مؤكدة جديدة في جنوب أستراليا وحالة مشتبه بها في غرب البلاد. الخضر يحذرون من تداعيات إصلاح NDIS ويؤكدون أن التمديد يمنح مزيدا من الوقت لدراسة التغييرات. نشرة الأخبار: أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى أن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران في وقت تتواصل فيه التباينات بين واشنطن وطهران بشأن تفاصيل التفاهمات الأخيرة بين الجانبين. ويؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية في إطار اتفاق مؤقت، بينما ينفي مسؤولون إيرانيون وجود أي اتفاق من هذا النوع. وتؤكد إيران منذ سنوات أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، رغم أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60% من دون امتلاك برنامج معلن للأسلحة النووية. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن عملية التفتيش ستجرى بالفعل.
2: I can understand political statements. They are part of the reality. But the fundamental thing I would like to remind you and draw your attention to is that there has been a memorandum of understanding signed by both presidents.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تقدم تنازلات كبيرة خلال المحادثات الأولية الجارية مع الولايات المتحدة في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق دائم بين الجانبين. واتفقت واشنطن وطهران خلال المحادثات التي عقدت في منتجع بارنشتوك السويسري على خارطة للطريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما. كما علقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران لمدة 60 يوما اعتبارا من يوم الاثنين عقب الجولة الأولى من المفاوضات. ويقول مسؤولون إن الاتفاق ساهم في استمرار الهدوء وتراجع الأعمال القتالية في لبنان في إطار المساعي الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة. أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن سفناً تجارية بدأت بالفعل عبور مضيق هرمز ضمن خطة جديدة أقرت لتسهيل مغادرة السفن العالقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد أوضحت أن الخطة التي استغرق إعدادها عدة أشهر تهدف إلى تمكين مئات السفن من الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل وعلى متنها نحو 11,000 بحار. أستراليا أكدت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز تسجيل ثالث إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في أستراليا، إضافة إلى رصد حالة مشتبه بها أخرى في ولاية غرب أستراليا. وتعد الحالة المؤكدة الأولى التي يتم اكتشافها في جنوب أستراليا، فيما دعا رئيس وزراء الولاية بيتر مالينكس السكان إلى الإبلاغ فورا عن أي طيور نافقة أو تظهر عليها أعراض مرضية. وأوضحت السلطات أن الحالتين المؤكدة والمشتبه بها رصدتا لدى طيور بحرية مهاجرة، مشددة على عدم تسجيل أي إصابات داخل القطاع الزراعي حتى الآن. وقالت وزيرة الزراعة جولي كولينز إن الحكومة مستعدة بشكل جيد للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بإنفلونزا الطيور.
3: As I've said in recent days, I do want to assure the Australians that our government's bird flu response is still swift and coordinated and that we've enacted our biosecurity response arrangements. We've been working closely with state and territory governments who are managing the on-ground response, including in this new detection in South Australia. Of course, we'll continue to work with the states to confirm further test results and to provide updates as results become available.
1: أعربت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز عن قلق حزبها من أن تؤدي التعديلات المقترحة على برنامج التأمين الوطني للإعاقة NDIS إلى نتائج خطيرة على بعض المستفيدين. وجاءت تصريحاتها بعد تمديد لجنة التحقيق البرلمانية التي تدرس مشروع القانون الحكومي الخاص بالبرنامج حتى 14 من آب أغسطس في إطار اتفاق لدعم حزب الخضر للإصلاحات الضريبية التي تطرحها الحكومة. وبحسب المعطيات المطروحة فإن التغييرات المقترحة قد تؤدي إلى خروج أكثر من 200,000 شخص من البرنامج خلال 4 سنوات، ما يحقق وفرا ماليا يقدر بنحو 38 مليار دولار. وقالت لاريسا ووترز إن حزبها نجح في إقناع الحكومة بإزالة بعض البنود التي تصفها بأنها الأكثر ضررا، مؤكدة مواصلة الضغط للحصول على تنازلات إضافية.
4: Well, we managed to shave off some of the worst and cruelest parts of this bill as an insurance, if you like, against the Labor and Liberal parties just deciding that they really do want to punch down on disabled people. So we've made some changes there that will make these cuts slightly less cruel, but they're still cruel cuts and we will still oppose them.
1: أكد تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن أستراليا لا تستطيع التنصل من مسؤولياتها القانونية تجاه الأشخاص الذين تنقلهم إلى مراكز احتجاز أو معالجة خارج أراضيها. وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين إن الحكومات لا يمكنها تفادي التزاماتها القانونية من خلال إسناد هذه المسؤوليات إلى دول أخرى أو منظمات دولية أو جهات خاصة. من جهتها اعتبرت منظمة مركز موارد الطالبين اللجوء أن التقرير يؤكد أن نظام الاحتجاز الخارجي يعتمد على نقل المسؤولية إلى ناورو وشركات متعاقدة. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمنظمة جانا فافيفو إن التقرير يثبت أن النظام الحالي غير إنساني.
5: Given that this is a report on the back of numerous other reports and recommendations over the past decade, the only humane thing to do that upholds international law is to end our harmful policy of offshore detention. We need to bring everyone who is currently there to Australia and make sure that they have permanency and opportunity to proceed through the legal processes in the community in Australia because they sought asylum here.
1: قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون إن غالبية الأستراليين يدعمونها بدعوتها إلى أن تكون أستراليا مجتمعاً أحادي الثقافة بدلاً من مجتمع متعدد الثقافات. وخلال حديثها في مجلس الشيوخ أشارت هانسون إلى أن شخصيات عامة بارزة سبق أن انتقدت التعددية الثقافية، من بينها رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد والمؤرخ جيفري بلايني. وأضافت إلى أن مفهوم الثقافة الأسترالية الواحدة الذي تدعو إليه لا يستبعد الاختلافات بل يشمل مختلف فئات المجتمع. في أخبار الرياضة، تصدر المنتخب السويسري في المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على المنتخب الكندي بهدفين مقابل هدف بسبع نقاط، فيما تذيل المنتخب القطري المجموعة بنقطة واحدة فقط بعد خسارته أمام المنتخب البوسني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 68 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، غائم جزئيا 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبرت مشمس 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 22 درجة، ملبورن مشمس 15، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً في أبل ستور.

الله نوالا وجمالا وجلالا وبهاء وكمالا وبهاء وكمالا جل من صلى عليك جل من صلى عليك يا رسول.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أقوال عالمية ونقولات من تجارب القوم. كتب روبرت لويس ستيفنسون: فكل إنسان يستطيع القيام بعمله مهما كان شاقا في يوم واحد، وكل إنسان يستطيع العيش بسعادة حتى تغيب الشمس، وهذا ما تعنيه الحياة. قال أحدهم: ليس لك من حياتك إلا يوم واحد، أمس ذهب وغد لم يأتي. كتب ستيفن ليكوك: فالطفل يقول حين أصبح صبيا، والصبي يقول حين أصبح شابا، وحين أصبح شابا أتزوج، ولكن ماذا بعد الزواج؟ وماذا بعد كل هذه المراحل؟ تتغير الفكرة نحو حين أكون قادرا على التقاعد. ينظر خلفه وتلفحه رياح باردة، لقد فقد حياته التي ولت دون أن يعيش دقيقة واحدة منها. ونحن نتعلم بعد فوات الأوان أن الحياة تقع في كل دقيقة وكل ساعة من يومنا الحاضر. وكذلك المسوفون بالتوبة. قال أحد السلف: أنذرتكم سوف، فإنها كلمة كم منعت من خير وأخرت من صلاح. ويقول تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. يقول الفيلسوف الفرنسي مونتان: كانت حياتي مليئة بالحظ السيء الذي لم يرحم أبدا. قلت: هؤلاء لم يعرفوا الحكمة من خلقهم، على الرغم من ذكائهم ومعارفهم، لكن لم يهتدوا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ويقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم.

يقول دنسي: فكر، إن هذا اليوم لن ينبثق ثانية. قلت: وأجمل منه وأكمل حديث. صلي صلاة مودع. ومن جعل في خلده أن هذا اليوم الذي يعيش فيه آخر أيامه، جدد توبته وأحسن عمله واجتهد في طاعة ربه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. كتب الممثل المسرحي الهندي الشهير كاليداسا تحية للفجر: انظر إلى هذا النهار لأنه هو الحياة، حياة الحياة. في فترته الوجيزة توجد مختلف حقائق وجودك: نعمة النمو، العمل المجيد، وبهاء الانتصار. ولأن الأمس ليس سوى حلم، والغد ليس إلا رؤيا، لكن اليوم الذي تعيشه بأكمله يجعل الأمس حلما جميلا، وكل غد رؤية للأمل. فانظر جيدا إلى هذا النهار. هذه هي تحية الفجر.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: معكم سرية يونس في إشراقة الصباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. إنه يوم عاشوراء في شهر المحرم، وهو من الأشهر الحرم. إنه يوم نحسبه من أجمل الأيام التي منحها الله لنا ضمن عطاياه ومنحه المباركة. وهنا نذكر أن السنة الهجرية الماضية قد اختتمت بصيام يوم عرفة المبارك، والسنة الهجرية الجديدة تبدأ بصيام يوم عاشوراء المبارك، وهكذا. المنح الربانية في النهاية والبداية خير على خير، ومجال للدعاء والعطاء الرباني. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. من قال أن الدنيا موحشة مكذبة لا جنان فيها؟ أليس المسجد جنة نتفيأ فيها ظلال الخلوة وحلاوة السجدة وطول المكس؟ أليس الأخ الصالح جنة يدعو لك في مغيبك ويذكرك بالله في حضورك؟ أليس صوت والديك يدعوان لك بصوتهما الجميل المتهجد جنة؟ أليس المصحف جنة؟ تختلي به فتقرأ منه الآيات كأن نزلت لك وفيك، وتسمع جميل خطاب الله بأذنيك، فيضرب له قلبك وتسيل حلاوته عينيك. أليس التلذذ بصنيع الخير جنة؟ تشعر بعد فعله كأنك تريد أن تحضن السماء فرحة، وتخر على الأرض ساجدا شكرا أن أعانك الله عليه. أليست مجالس الصالحين من أصحابك جنة؟ وهل أراءت الجنة وشرر أصحابها المتقابلين إلا استكمال لمجالس جنة الدنيا؟ ينتقى فيها الكلام ويصلو فيها القلب، وتهرب بها من حر الدنيا القائز وهجر فتنتها اللافح. أليس بيت المؤمن جنة يأوي إليه فيقذف الله في قلبه السكن والمودة؟ أليس الجلوس على كتب السيرة وأسباب النزول ولطائف العلوم جنة؟ أليس العمل للدين ولو بتعليم عجوز فاتحة الكتاب أو بذل نفسك ومالك للأهل والناس والأصحاب جنة؟ أليس إدخال السرور على من لا يتوقعه ولا ينتظره في هذه الساعة جنة؟ كم حرمنا أنفسنا في الدنيا من مثل تلذذات أهل الجنة؟ لما استشهد حارسة ابن سراقة في بدر، سأل دموع النبي صلى الله عليه وسلم: أهو في الجنة أم في النار؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم حارسة، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان. وأنا أقول لك: في الدنيا جنان، اجتهد أن تدخلها جميعا ما استطعت قبل لقاء ربك، لأن نهاية الجنان هنا بداية للتي هناك. اللهم اجعل حياتنا نورا على نور، ويسر لنا جميع الأمور، وضاعف لنا الحسنات والأجور، وجنبنا المصائب والشرور، وأنعم علينا برضاك ومحبتك، واجعلنا من أحبائك وصبتك، وألبسنا ثوب تقواك وعافيتك. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

خير وآمني من الحشر العذاب أجرني يوم خلق الله جاؤوا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأخلاقيات أخلاقيات رفيعة. قيل لرجل: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست راضيا عن نفسي حتى أتفرغ لذم الناس. قال الولد لأبيه: صاحب القمامة عند الباب. فرد الأب: يا بني، نحن أصحاب القمامة وهو صاحب النظافة، جاء ليساعدنا. يا سلام. لا يحتاج الإنسان إلى شوارع نظيفة ليكون محترما، ولكن الشوارع تحتاج إلى أناس محترمين لتكون نظيفة. كن في الحياة كاللاعب وليس كالحكم، لأن الأول يبحث عن هدف والآخر يبحث عن خطأ. نقاط الماء تنحت الصخر ليس بقوتها ولكن بتواصلها، فالكلمة البسيطة والأفعال الطيبة بدوامها تفتح القلوب وتذيب الصخور. المحروم هو الذي يعلم أن وقت الضحى يقارب 6 ساعات ولا يستطيع أن يصلي فيها ركعتي الضحى، وهي لا تستغرق 5 دقائق، وهي صدقة عن 360 عضوا في جسده. المحروم هو الذي يعلم أن الليل ما يقارب 11 ساعة وهو لا يستطيع أن يصلي الوتر ركعة واحدة ربما لا تستغرق 3 دقائق تقريبا. من المحروم؟ المحروم هو الذي يعلم أن اليوم والليلة 24 ساعة ولا يستطيع أن يقرأ جزء من القرآن وهو لا يستغرق 30 دقيقة تقريبا. المحروم حقا هو الذي يعلم أن له لسان لا يتعب وهو لا يذكر الله في يومه أبدا. وهكذا تمر الحياة ونحن في غفلة من أمرنا وتضييع وهدر للأوقات. اللهم ذكرنا مما نسينا، واهدنا إلى صراطك المستقيم، واجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، بمناسبة عطلة المدارس معانا قصص حلوة جميلة للأطفال للتلاميذ الحلوين. هنا معانا قصة أهل الجنة. في قديم الزمان كان هناك راجل صالح بيعيش مع أولاده، وربنا سبحانه وتعالى حكلنا عنهم في قصة في سورة القلم، حيث كان للشيخ الصالح ده بستان جميل جدا رائع ملان بمختلف أنواع الأشجار والثمار اللذيذة وجداول المية العذبة بتسقيها. وكان الشيخ ده دايما ما ياخد من الفواكه دي للفقراء والمحتاجين، والخضار اللي عنده ياخد منهم للمحتاجين اللي كانوا بيجوا أيام لما بتتقطف تستوي بتتقطف للبستان عشان ياخدوا نصيبهم زي ما تعودوا، حيث إنه كان ملازم الفعل ده الطيب، لأنه كان يعرف إنه يرضى ربنا عز وجل. هو بيرضي بكده ربنا ويدخل السعادة لقلوب الفقراء والمساكين. ولكن أولاد الشيخ الصالح الكريم ده كانوا بيكرهوا اللي أبوهم بيعمله بيتصدع على الفقراء، وكانوا بيعتبروه إنفاق في غير موضعه ومش له لزوم، ما عدا واحد منهم بس كان بيقدر الفعل ده بيحبه، والتانيين كانوا بيعدوا ده إسراف، ده فلوسنا أبونا بيصرفها. ولما مات أبوهم الشيخ قرر الأخوة إنهم يحتكروا كل الثمان الفلوس دي والمزارع البستان ليهم وبس، عشان يكتروا أموالهم وما يدوش حاجة للفقراء من الثمار والفواكه، وما يهتموش أبدا بالفقراء وحالهم. قال واحد منهم، قال لهم البستان بقى كله لينا وبس، وراح نجني منه الكثير من المال. وقال التاني ومش هنخلي الفقراء ياخدوا منه ولا حاجة أبدا. والتالت قال لهم مش هيطمع الفقراء بعد النهاردة بيه. ورد أوسط الأخوة الوسط فيهم اللي كان بيحترم اللي أبوه كان بيعمله وبيحب كرم أبوه وإنفاقه على الفقراء، قال لهم أنا بنصحكم إنكم تمشوا على اللي كان أبوكم ماشي عليه، حتى ربنا يبارك لكم في أموالكم وأولادكم. فالفقراء والمساكين ده حق للفقراء للمساكين من المال ده. الكبير فيهم قال لكن ده دي فلوسنا ومحدش له حق فيه. أوسطهم قال لا، ليهم زي ما أبونا بيقول إنه مال الله واستودعنا الله إياه، وللمحتاجين نصيب منه زينا. واشتد الجدال بين الأخوة وغلب الأوسط على أمره، وقرروا إنهم يبكروا يروحوا الصبح للبستان عشان يقطفوا الثمار والفاكهة قبل ما ينتبه إليه الفقراء، عشان ياخدوا حصتهم زي ما تعودوا في حياة أبوهم. وناموا الأخوة منتظرين الجزء الأخير من الليل حتى يروحوا لبستانهم، ولما صحيوا راحوا لبستانهم، وبمجرد ما وصلوا إليه وقفوا هما مش عارفين يعني يقولوا إيه، مذهولين. كان البستان ما فيهوش حاجة، احترق كله. وقال الكبير لا لا لا لا لا، ده مش البستان بتاعنا، ده مش البستان بتاعنا، لا لا لا لا مش ممكن. التاني قال احنا البستان بتاعنا جنة جميلة فيها الأنهار والثمار والفواكه، إنما ده خراب. فقال الأوسط قال لهم ده بستانكم، ربنا بعت عليه طائف من البلاء وخلاه زي ما انتوا شايفين، لأنكم
ما مشيتوش على ممشى أبوكم اللي كان أبوكم بيعمله، بيدي الفقراء وإنتوا مش عاوزين تدوا الفقراء حقهم، ونصحتكم لكنكم ما بتحبوش الناصحين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون.

عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، سنتكلم عن الإصلاح بين الناس. إن الإصلاح بين الناس من العبادات العظيمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة، أي درجة الصيام النافلة وصدقة نافلة والصلاة النافلة؟ فقال أبو الدرداء: قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فالإصلاح ذات بين الناس هو الإصلاح بين شخصين متخاصمين، وبذل المجهود الكبير والمال حتى يتم هذا الإصلاح. فالمصلح قلبه من أصفى القلوب، ونفسه تحب الخير، ويبذل كل ما بوسعه للإصلاح، ويحمل هم الإصلاح، ولا يسعد برؤية المتخاصمين. وجود اختلاف وجهات النظر والمشاكل من الأمور العادية في المجتمع، نتيجة لاختلاف عقول الناس ومستوياتهم الثقافية. ولكن عند تحول هذه المشاكل إلى خصومة تصبح مشكلة، لأنها قد تؤدي إلى العداوة والكراهية وربما القتل والإيذاء. ولكن المصلحين يقربون وجهات النظر ويهدئون النفوس، مما يجعل الحب والمودة والاستقرار عنوان المجتمع. ووجود المتخاصمين ينشر الفساد والجريمة بين أفراد المجتمع. أهمية الإصلاح بين الناس. إن الدين الإسلامي ينادي بالإصلاح والمحبة، ويحث الجميع على السعي إلى ذلك مهما اختلفت الديانات. فقال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير. فما أجمل الإصلاح، وما يناله المصلح من خير. فيجب على المصلح أن يخلص نية الإصلاح لوجه الله تعالى، وليس لهدف دنيوي كالمال والجاه والسمعة، لقوله تعالى: ومن يفعل ذلك مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأن يقوم بالعدل بين المتخاصمين. وأجاز الإسلام الكذب للإصلاح بين الأهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذب الذي يصلح بين الناس ويقول وينمي خيرا، وليكن الإصلاح مبني على علم شرعي وعلى التشاور بين أكثر من شخص لمعرفة الحق من الباطل. ولا يجب العجلة في الحكم حتى لا يفسد أكثر بين المتخاصمين، واستخدام كلمات لطيفة ومحببة للطرفين، وتبين الصفات الحسنة لكل منهم، وعدم ذكر المساوئ. يجب عدم زرع الفتنة بين المتصالحين، وفتح باب الإصلاح دوما، وعدم رد المصلح. ويجب على المتخاصمين تذكر الموت الذي يأتي لأي شخص على غفلة. فهناك الكثير من الأشخاص توفاهم الله وهم يحملون حقدا وكراهية لآخرين دون طلب المسامحة منهم. فالحياة قصيرة، وبعد الموت لا ينفع الندم. فيجب اتقاء الله وإصلاح الذات بينكم. فاللهم طهر قلوب المسلمين من الحسد والبغض والغش. اللهم اصلح بيننا وبين أقاربنا وأهلنا وأحبابنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، واهدنا إلى الصراط المستقيم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معنا قصة عن الكرم في عهد موسى عليه السلام. يحكى أنه في عهد سيدنا موسى عليه السلام كانت هناك أسرة فقيرة تتكون من زوجين بس، ما عندهمش أطفال ولا أولاد. عاش الزوجين حياة بسيطة، ما عندهمش غير أكل اليوم بتاعهم بس، حتى أقل شوية، والفقر كان يعني معاهم حالة يرثى، وصبروا سنين طويلة بيعانوا من أساوت العيش ومر الأيام والليالي. وفي ليلة كان الزوجين نايمين في فراشهم، التفتت الزوجة لزوجها وقالت له: يا زوجي العزيز، مش نبي الله موسى عليه السلام كليم الله ورسوله؟ قال لها: أيوة. قالت له: ليه طيب ما نروح له ونشكي له فقرنا وضيق حالنا ونطلب منه إن يدعو لينا ربنا سبحانه وتعالى يغنينا من فضله وكرمه حتى نعيش اللي بقلنا من أيامنا بقى في هنا ورغد من العيش؟ فوافق الزوج على كلام زوجته وقال لها: والله نعم الرأي، هنروح له بكرة. وتاني يوم صباحا راح الزوجين لنبي له موسى عليه السلام وشكالوا حالهم وطلبوا منه أن يدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يغنيهم ويرزقهم من فضله. فدعا موسى ربه وقال له، طبعا حكى له عن حال الأسرة الفقيرة دي، وهو سبحانه وتعالى علام الغيوب، لا تخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض. فربنا سبحانه وتعالى عز وجل قال لموسى عليه السلام: يا موسى، قل لهم إني راح أغنيهم من فضلي، لكن سنة واحدة بس. لو انخلصت انقضيت السنة رجعوا زي ما كانوا فقراء بعد سنة. موسى طبعا حكى للزوجين وقال لهم إنه الله عز وجل استجاب ليهم وحيرزقهم ويغنيهم، لكن لمدة سنة واحدة بس. طبعا استبشر الزوجين وفرحوا فرح شديد، والأرزاق كانت بتجيهم من أي مكان، ما يعرفوش منين الأرزاق كانت بتجيهم، وصاروا من أغنى الأغنياء وعاشوا في سعادة ورغد وهنا. فقالت الزوجة: افتكر يا راجل اننا رح ننعم بالغنى ده لمدة سنة واحدة بس، وبعدين هنرجع لفقرنا بعد كده، ليه ما نستخدمش المال ده في مساعدة الفقراء، نساعدهم ونعمل المعروف والخير للناس؟ فإذا مرت السنة ورجعنا لفقرنا من جديد، يمكن الناس يحفظوا لينا معروفنا معاهم ويدونا وما بيردوناش لو طلبنا منهم أي حاجة يعني. فقال الزوج: والله عندك حق يا ست، والله عندك حق يا زوجتي العزيزة. وبالفعل قام الزوجين وبنوا بيت على مفترق طرق المسافرين، وجعلوا في كل وجهة من المنزل باب مشرف على الطريق، بيدل على الطريق، وكانت سبع طرق، ففتحوا من بيتهم سبع أبواب كانوا بيستقبلوا منها المسافرين والأغراب والفقراء.